أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوشبونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکر.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما

هیچ دولمندو بتوانایگ نیا مگر گوارایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک سلامی بدایت هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي الليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي الليبي جربيانا توو وابن حبان بصحيح دانا. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني اوه هجر رگرگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوا علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پر وردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوا طبراني با اسنادكي حسن جرابيتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم

الموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

عليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواهیک نیه جگل تو، تو من درست کردو و منیش بندی توم، ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانشم دکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او با دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئ

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلي

والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yawmiddin. Barizanu khoshwistan la radio mihrab salatan debe. Khizmatana yetana gina wala barnama kantan baghchi farmuda. Umidwarin wa ta'ala farmuda kani pighambari khwa sallallahu alayhi wa sallam bakata bahari dalman جیان من لگلا به بیکی نعمل لجیانی روزانه من ده ل حدیثی هفته رابردو ل خدمت آن باسی سیشتی گرنگ من کرد که انسان انجام بده ل جیانیا یکمیان محبتی الهی دو همیان رجا کردن ل کارو کرده و کانی سه همیان خوفی بود روز به ل جیانی روزانه ل کاتی که توشی گناهو توانو خراب آبی. بس من کرد باوی که نفسی انسان و کو مالاد وای مالاد لبروی که تحکمی نیه بسر خویا یا بلین اگه کسی سر پرشتی نکا بگو من بلا ادالم لولا اکا نبروه انسان نفسی هی نفسی انسانش جار جار سر کشی اکا ولا ادا ابی زوزو بهوشی خویا بیتوا بویا خوف و رجا من هیا رجا ببه بوی که انسان هول بده بدوی باشکانا بگره و خوفیشی ببه خاچی نکوه تا نیو حلو کمو کرتی و گناهو تاوانکان لدریجی ام فرمودو حدیثانی که باس من کد ابن تیمیه رحمتی خویلی به فرمه فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن وأن قائدها لم تستقيم لسائقها وإن وأن سائقها لم تستقم لقائدها فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر أفرمي علم إنسان زانستكاني أو كوري أغريفيري أبي وأي بخشي هو بيقومان بقائدة وتا سر كرده عمل كيشي بريتيلا شوفيركي نفسي إنسان حارونة حارون وتا وكبلي جيجيرنيا اگر ورياي نبي آقاي لي نبي او امساقي كهيتي براسي سري لي أشيوه وسريج لقائدة كأشيوهنه اگر مستقيمو دامزراو تواو چاقبو هو بيقومان با قائدة كيسر كوتوه اگر او علميك هيتي علميك لاوازو ضعيفو كمبو بيقومان با سايقكيش ضعيفو لاوازو كما بي ناتواني سايقكي بجواني بكا و اگر علميكي پربو چاقبو تايبدبو بيكمو كورتيبو بيقومان با قائدة كي قائدة كي چاكا سركداتي كي چاكا و پاشانيش بيقومان بن او سايقي كهيشيتي بحلايا ناكوه بملاولايا كواتا اگر انسان رغي محبتكي ترق نكرد وازي لينينا بيقومان با امكسا اقاد بمبستو مرامكي ورجاكش بيقومان با رجاي خواي تعالى يشيك لفضيلة جوانا كان كإنسان انجامي بدا لجياني روجاني دا كبيوه بختهور بي لجياني دنياو قيامتا وإنسان ببراسي هرشيشي كردوا نيلت خوف رجاي لكيز بچه ونا بي خوف ظالبه بسر رجاكيا بوي كبلي ولا اتر من گناح بالي كشاو بسر ماو كور رجاي نماو بطاقتي كاو بأميدي كا نابد چون كبراسي وناش كره انسان لها مشتهر امين بي گناح بكاتو خوي برالاب كابا نوعكو كأنما خواب رحمة بل خواب رحمة بلام لعينن كاتا انسان بيتوزك أغايشي لخوي بي ابن عباس رضا رحمتي خوالي بي أفرمي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كابراه برسياري لبيغمبري خواك صلى الله عليه وسلم درباري قناها قوركان قال الشرك بالله والياس من روح الله والأمن من مكر الله سيشتي بودنز نشان كر يكميان شريك بخوا قرار دان كغورتريني شركة كان دوهميان بأميد بون
لرحم و بزهی خواه پروردگار سه همین امین بون لمکری خواه اما نشر خرابه انسان ابي آگای لوا بی یعنی تو لو بین خوف و رجاع بمین روا خوفکت لگناه و تاوان و کم ترخمی و کم کرتیکان بی و رجاع کش چاوری اجر و پاداشت و چاوری او بکی که و خواه گور جزا و باتو ایتر اویشی تسلیم خواه پروردگار که خواه تعالی خواه ازانه چی ده تو اکا که وقت زور پیویسته انسان که خوی به عبدی خوا ازانه گرنگی بده بمسی رکنوا که عبادتی انجام ده لجیانی روزانه ده محبتی خوا رجای خوا و ترز لخوای پروردگار سبحانه و تعالی بو اوی که ده بمزره او طاعت و عبادتی که ایکا و لسر همو لسنور درچونو زیاد روی کردن لنیو عبادت کانیا ویان کم ترخمی کردن لنیو عبادت کانیا یعنی لوج رزگاری بی بلکو خویلم بینیا بیه لیتاو بو اوی که عبادتی کی جوانو تن دروستو چاگ انجام بدا تا بختور بی لدنیاو لقیامتا دلی انسان براسی پیویسی بوهیا که یعنی محردیک کانی جولی نرکانی نو ام دلی انسانه ابه براسی آگای لی بی همو یه شکل ایما پیویسی من بم محرکه های بم جولی نری نو نخ من های ما اوی که بگین بم بستکان من بگین با هدفکان من خوشویستی خوا رجای خوا و خوفی خوا لدل معنا بید اویش با چند شتک دزنیشان کراوا یکمیان اوی کثرت الذکری للمحبوبی یکمیان اوی که انسان والی اکا محبت و تکاو رجا که بمینه توا بدیتیه لزور ذکر کردنی خواه پروردگار انسان که زور ذکری کرد یادی خواه تعالی زور کرد بگو من با ام کسا پیوست به با خوشویسته که ایوان باشترین خوشویستی که تو بگری بدیتیه لالله خوشویستی دنیا کاتیه خوشویستی شهوات و آرزو کاتیه خوشویستی بلین امیکه لدنیا انسان بدوای راکا کاتین همی بلان محبتو خوشویستی خوای پروردگار لناو ناخی انسانا بمینه توا بگو من با تاسرو و با قیامتیش بگو من با انسان بختور بپی تا خوای تعالی لقرآن پی معنا فرمه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا ام آیت قرآن یا پیروزا پیمان را اگینه باوی که ایمان دار حزی لذکری خواه فرمی ذکری خواه زور بفرمون زور بکن چون که خواه تعالی اوی پی خوشه هج که تی تو یادی بکی خواه تعالی جیادی تو اکا خواه تعالی آگای لیتا بی بایا ضروره لسر من پیویسته که ایما بردوام بین و زور انجامی بدین ذکری خواه پروردگار با اوی که بگین با محبوبه کمان بگین بو کسی که خوش مانوی که خوای تعالی خوای پروردگاره دو هم خالیان لجولی نری دلی انسان کان بو گیشتن بمحبت و رجا و خوف بریتیه لمطالعت آلائه و نعمائه اوه که انسان یعنی سیری نعمت و بخششکان الهی بکا بسر خوی و بچوار دوری و خوای تعالی لقرآن فرمه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قصر فرازي دوي لقيامتا دنيا وقيامت ادي سباسي پروردگار بكو نعمتا كاني خواه بسر خوته وببينا واما بنعمة ربك فحدث وهي تعالى بي خوشة تحدث بنعمتا كاني پروردگار وبكيواتا ببينا نعمتا كان بسرته همو نعمتا كيش براسيه خواي پروردگار وما بكم من نعمة فمن الله همو او نعمتاني كأيما لجياني الرجان من اي بينين بيقو من بينه خواي پروردگار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة خواي تعالى نعمتي ظاهر وباطني بيدابين ظاهر او نعمتاني كأي بينين لجياني الرجان من بكاري اهينين اي بوشين ايهنين اي بين اوكا بمصلحتي جياني خومن بكارينين نعمتي زوره
ونعمة باطني ما نهي كإنسان أغاي لينيا أمهمو نعمتي كدرا وبمنوتو لا دستقاتو زبان من لا أقلو بيرو هوش من لا دلو درون من لهمو أشتاني كهي لا أوهمو مكائناني كللشي إنسانا لا دلو ورشي لو معي دو شاوكانيو أمهمو أجهزيك للاشي إنسانا هي همي نعمتي إخوايا نعمتكان تو نايبيني تشاود لينيا بعض النعمت هي هر هسي شي بيناكي بلام قورترين شتك خواي تعالى دايوتي بتو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أقر بيدا بني شيك يك نعمتكاني خوا بسر خوتو بجميري براسيناتو أني تواويكي تونكا نعمتكان أوان دزورا أوان دفراوانا أوان دبر بركة تواو نابل كهوتا برزكانم إما أبي أغامان ليبي بمدوشتا أتوانين جوليناري دلاكان من وابستقينو بمحبتي خوايو هر كاتيك إنسان نعمتكاني خواي بسر خو بيني وبيني خواي تعالى أويل آسمان وزويايا همو يبو مسخر كردوا لا غيري إنسان بلين لا مرومالات وحيوانات ودغلودان ودار ودرختي همو يبو كردوا تبردستي وإيمان الشو تدلي أم إنسان وبيويستا أغاد ليبي بيري ليب كيتو كأم نعمتانا بها وان تانية إلا ما بس كي بي هي أو إشكي إنسانا بالرجاي تياي هبي وترسي شي بي أم نعمتانا بكار بينا لقناها لخرابيا لبي فرماني خوايا وأبي خوي برازينة توا بكو مالا صفتي جوان تا بزاني شون تعامل بكا لقل إشو كاركاني جيانيا تا نعمتكاني خوا زياتر بسدي هو بي يكيق لا زانان ابن تيمية رحمة خوالي لبي فرمي وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها أفرمي محبتي إخوائي كالدل إنسان أبو أصلي همو عملك آيني عملك مسلمانتي منو توي خوف ورجاء كيش هو كارك أنبو أوي كإنسان دل نيابته بدوايا بقرتها دستي بكوي أو خوف رجائك هيتي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دوائي هولدا تيبكوشن بأويك بغن بوسيلة وسيلة كتشيا أيهم أقرب شيزور نزيك الأخواي بربردقار ونزيك بيتوا ويرجون رحمته ورجائبك لرحمة بزيكان ويخافون عذابه وأويشي دسكيوك ويتعالى بباريزي لا عذاب إن الذين آمنوا والذين هاجروا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لحمولاي خوش ويستان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواهي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي بروردقار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف تشيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم دواجار خواي قورا باسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا افرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمأكا كايكي لصفتكاني وبخشكاني بريتيلتي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك أو هلهيا كأو تريت خالق أو ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا أو وشي بدي وتمان بدي عساماوات ماني بدي عمانه ابداع مانيكا أو يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هيا ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردين يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك دهيا أتوشتيك اللي دروس بكي وكاتيك بشتيكي اللي دروس بكي بلام بچي شيوية دروسي أكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترد هيا لسر او شواز دروسي اكي او بيعتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خولب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هيا بهي اللي شيوي بالنده يا ام قرد دروس اكي و دواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كربا بلا بإذن خواي قورا او بيعتري خلق كفرمي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقوا واتا قري لبرده سابو لشوي بالنده يكا كاپيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواهي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتيا لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي پيشو دعجار أفرمي الذي خلقك او پروردگاري كتوي بديهي ناوا فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوه سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوة عندما مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوه فسواك واتا ماني ببيكمو كوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيكمو كوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازي كي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شوية كذو جار برسيارة كريه كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوها أي بوشي كسي نابيناية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم عندهما في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلصنقان دنو معملي هيا لقشتا كان تكافر ميه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا ونا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنياني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل سافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي حلصان قاندنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالا قلشتاكان أبكاو حلصان قاندن بوها موشتاكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك ماناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا
پیمان افرمه ای او کسی که جیانو خوشیکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیکیو به هاوسنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیش تی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناغ با قناغ دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردو فعدلک بکمال میزان جوانترین خاوانی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازن لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلك دعي فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرا تقديم يكيا في أي صورة بو جرينجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليرا بو تشيا بو جرينجي بيدانو واتا جرينجي بيدانا يعني واتا لهرشي ويك كجورو جرينجا في أي صورة واتا لهرشي وازك لهروينيك كغورو غرينغا تو بدي هاتوي ما شاء واتبيت مشيئه اليريا اثباتي مشيئتي خوي غوريا مطلقي خوي غوريا اثباتي مشيئتي مطلقي بالوردغارا ركبك كاف باء راء وات علو شيء شيئا وات كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خوي غوريا افرمي تخرج منه حبا متراكما واتا يك لسر يك ها سير قولاقانم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولاقان بدي هاتو ريس كلاوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كان مصدرية ما بس اوهي كخواي قورا لهرشي ويك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لهرشي ويخواي قورا بيويت ام انسانا بدينا ودروسيكا طبعا ازيزا كانم ملاحظيكا كلمي ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي هرشي انسان بقوازيتا وا بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا منا آياتك اويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو اندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا اتواني اوي ايو بيكات وام جستيا اتواني وال انسان بكا بيه بيه جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت ما جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوا هدف امسيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراسقينشي نكردوا حتى سرزوي اعودنكاتو هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اويكتو جيانو كوند اعودان كردوتوا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزوي يا بخشراو تو جنشيني خواي قوري خواي قوريش انساني وادروس كدوا وابدي هناوا في اي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي وادروسي كدوا كتواني هي ببي بجنشيني خوا لريتشي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خواي قوري اوي لأسمان كانوا زوية تسخيري كدوا جرباري كدوا بو انسان كان بكواتا انسان برزان بشيوي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوي كي كامل وهاوسنگ دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو آسمان كانش بكا بلا متروت مانا وإنسان كان خويتي كإيراديني وكضعفي هي وكا كومل هيك شتي لجاني إنسان واكا كإنسان أو هي زي هي داري نخاتو أو آمان جي كبو بدي هاتو وكا جينشيني خواه وعبادتو أو داني سرزويا جبا جينكا عزيزان مروف فيري رزام منديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهلنا بجاردوا تانانت خيزان زمان قوميات أمانا هيتش خوت هلنا بجاردوا
اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق ابكا چون که همو اوه کاتو هتا هیچی خود نیا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کمو کوری نطواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خوایو ببه حکمت نیا خوای گورا کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پی ما نفرمه ای انسان تو پروردگار یک بدیه ناوید تو پروردگار یک بدیه ناوید که خوانی حکمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خوي جورا رب برور ذكرنيش مرجنية همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برور ذاكي مرجنية بردوام شتي بيا بخشي هني خواردني لي اجدو كأزاني زياني في اجاني هني شو النايل اللي بوي بشك أزاني خراب بوي زياني هي تو دارمي ويك اجر بوي قشبك ابي بيبريتو انسانی جوایا خوای گوره پروردگار پروردتکا هنی جار با عطا و هنی جار با منع اعلی ریا که پروردگار فیر من اکال لی که موشی قرآن لا که قرآن اکی تو یک موشی گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستید بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو ای پیتاله ای انسان تو لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار منع تکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزانی ام پروردگار مهربانه کاته منع کرد لیکا او خود ی عطایا بویا ام آیتان از کن فری او منکا که ایم راضی بین بو بشانی خواه پیدای بین راضی بین بنعمتکان لکاتی بلام مصیبتکان تسلیمی قدرو تسلیمی حکمتی خوابین و همو کاتیه که سپاس و ستایشی خواهی گوره بکین بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی ده هات و اچین اصال حلق کانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوه که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرزا مندی او صرفی بکین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز اصلاب إخوائي جورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيك شاد دبينوا. خوشوستكانم لألقكاني رابردوا باسي عقيديكي دروست منكرد إيمان برواي مروفي بروادار برامبر ببديهن راوكاني بونورو بديهناني خوي و باس منكرد كبراستي أمجورة لبير كردنوا أمجورة بيرو باورا أمجورة لإيمان آسودي بمروف دبخشت. زيادبوني باور لناو دلو درونو دامزراوی زیاتر با ایمان دبخشه کاته لناخی دا او قناعت دا چسبه که خالقی که داد پرورو بتوانا و خاوند صلات ام گردونو جیانی بمشه و پرلجوانی و اندازه گیریه دروس کردوا. لناو دروس کراوکانی خوادا جمالو کمالو جدستی خواد بینه تو بدل یادی دکات حول دا خوی پیو پابند بکاتو کرنوشی بو برت. پیوندی کردن لگل خوی

هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتأواني يادي خوادكا لكاتك دا كبابيون يان دانشتون يان راكشاون مروف هر ام حالتاني هي يان بابيوي يان دانشتوا يان راكشاوا واتلهمو كاتكاني دا لهيج حالتك دا يادي او ذات فرعموشناكا همشا ذكر يادي پروردگار دكنو رادمنن لدروسبوني اسمان كانو زوي بير دكنو لهمو وردكاريك سرنجي همو ديار دو تحولك ددن خور چون هلهات بسر ساميه و لي رادمنن دنيا چون روناك بووا اي ايوارخ چون خور آوابو اي ام ورزانا چون او گورانکاریان بسرحات اوقت پالا وشکور رقو تقاکی دوینه بو استابی بینن چون جوانو سوزو دلرفین بو ایتر لپاش همو ام سرنجدانانی بونورو سرنجدانی بدیهاتنی خویو رامان لپارچو بشور دکار یکانی بدیهن راوان دقنا أو راستيك ربنا ما خلقت هذا باطلا أما دان بيدانانكي أرزو من داني زور ببيتكلف بآساني لقناعتك قول وصرچاو دقري خوايتو أمهم دروس كراوانت بيهو دا بآمان جو مبست بدينه هناو إتر تيدقا اما براستی دروازه که دروازه کی جوان و برین بو باشتر ناسینی پروردگار بویا دل پاکی و بگردی شایستی تویا سبحانک هیچ ناتواویک لذاتو صفاتو افعالی تو دا بونی نیا ایتر دچه تو بو باسی چارنوسی خوی فقنا عذاب النار ساخوايا بمان باريزا لسزاي آغريد وزخ وكتون ام بديهن راوانت بحق بديهن آوا او عدانشت راستو دروستو دين دي كا لرغي وحيا وبيمان قيشتوا كامرو فياخيكان جيقايا دوزخا ومأواهم النار ساخوايا لو نارو آغريب بمان باريزا لعقيده كي دروستوا كإسلام دي چسبيني لناو ناخو دلو مشكي مروفي بروادارا هس كردن بقوريو فصلو بخشكاني خواو هس كردن بكم ترخميو ناتواني ام انسانا شرمزاريو هستكي خجالتي لبرانبر قوري پروردگارا بديدت ليردا مروف ایتر هستکات چند بی آگا و غافلا لو همو کرم و فضلا کخوای گوره رشتویتی بسری دا ایتر زیاتر هست بشرمنده یو پشیمانی دکات و بریاری زیاتر پابند بونو جه بجه کردنی فرمانکانی پروردگار دادات ام جوره لجیان اوینه که قول لنوان امرو وبچوکو او بديه نرمسنتا دروستكات ام اوينا آسودهي لدل خويدا الرادكشي مروف حسب دلنيايو آرامي دروندكا بويك خدايكي بسوزو مهربان ام گردونا هل دسوريني دسالاتيكي زوري رها بلام سوزو بزيكي برين برين وسعت رحمتي كل شيء وكخوي ناساندو وجل جلاله أفرمي رحمتي من هموشتيك دقريتوا أمرو بشوك هاو ريو هاو بشو ملكتو عابديك سيري أم قردونو بيوان ديبتوي لقل خاوني أم قردون دا دبستيت إتر وك عابدك سيري أم

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: تەخمیسی مامۆستا مەلا مستەفای عاسی پیر و ئوفتادە و زەعیفم ناتەواو هەم عەلیل بێ زەخیرەی ذاتی تەقوا بێنەوا و هەم ڕەزیل بەڵکو ڕوحی فەخری عالەم حورمەتی ذاتی خەلیل جد بلطفک یا ئیلاهی من لەه زاد قەلیل مفلس بالصدق یەتی عند بابک یا جەلیل گەرچی من بەدکار و بەدخۆم تۆی خوداوەندی ڕەحیم التیجام هێنایە قاپیت یا غەفور و یا ڕەحیم سائیلم هاتوومە دەرگەت یا غەنی و یا کەریم ذەنبوه ذەنب عەظیم فەغفر الذەنب العەظیم إنني شخص غريب مذنب عبد ذليل بيكسو مفتون عاجز ولا حجري برخمة روم للسفري رحمة تكرت هيج أميديكم نما دستو تشاوم وابلند كرت يا إلهي بو سما قل لناري ابردي يا ربي في حق كما قلت قل يا نار كوني أنت في حق الخليل وادلي قرتوم بجاري قسوتي بغز وحسد قرنك محوي لسردل قل هو الله أحد هرد بي غرقي عذابم من لدوزخ تا أبد قال يا ربي ذنوبي مثل رمل لا يعد فاعف عني كل ذنب فاصفح الصفح الجميل لشكري غم دوري دامو ريم نما وبو سرور ظلمتي غفلت بجاري لينهشتم زر نور هر أتوي شافي حقيقيو عالمي ما في الصدور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل من كهرتشن روسياهم برقناه هم لئيم خد بخد فرمو لقرآن إنني رب الرحيم ولتم داوايا يا رب حر جنات النعيم ربي هب لي كنف فضل أنت وهاب كريم أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل يا قجير بون بجاري بيري وبطاقتي بو النتيجة عمري قنجيم سستي وبطاعتي أي خدايا توي طبيبو دافعي هر آفتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي أن لي قلبا سقيما أنت من تشفي العليل مبتلابو ضلب غفلت بر شقاق بر خلاف توببي أمجى إلهي بيدرو لافو غزاف ريم بدا تابي ممالد يعني كعبة بو طواف هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذ أنت قاض والمنادى جبرائيل قلبي داقرتم بجاري ظلمتي تولي أمل بحياب قد نترسام هيج لشمشيري أجل روم نكرد ري سعادة بيك من نعم البدل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمالي كثير، زاد طاعاتي قليل. حزرتي قابس أواهات عاصية بو قبض روح، چي بسرهات أهل شوكت صاحبي فتح فتوح. كوافحوا لعلم ديني دانري متن شروح، أين موسى أين عيسى أين آدم أين نوح. أنت يا صديقي عاصي تب إلى مولى الجليل.

0: تیواک لکاتی که هلاسی لخو سنت زور لکاتی که کدزیون جگری لکاتی که هلاسی که قامت کری کاتی نیج بلام به ادبی کو اگر تو لک ناو جماعت آبی تو آنیم سیواک دبوانی بی باشی وی کی جوان سیواک کد بکو باشی واز سیواک واتد پاک راگرتنی دمودان براسی لحمو کاتی که السیواک مستحب فی کل حال لحمو کاتی که سنت لبرو ان شاء الله اگر خو داری اراكك وهر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يما سنته كان تعبديه وفلچو درمانيش او جهر سنته چون كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمانه كه دمدان من پاک بي فلچو درمانك زور شته كي باشه حتى زناني ام سردما افرمون اگر بروجوج بو بياني هل صابوني دمي ناخوش بو ساعت نوده تو اني فلچو درمان بكار بينتو چون كه او بوني تامو بوني درمانه ناچك كه ته بري خواردنو خواردنو والله اعلم فتوى دراوك بف معجونو فلشيج دمداني جد بشوي اسايه داد دلنيا فرموي خواجه زيبات وزور بيونديمان بيو اكاد مجارفي صلواتي كجمانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد فرميت اجاري تحياتي كم لبيرتش تحياتي كم اجر لنيوي الريا بيركوتوبيا جوي هلسيتو ابيداني شيتو اگر دوای فاتحه خویند و امجازانی تحیاتی یکمون خویند تحیاتی یکم برزان جوان گیم لیا بگرن اول لأخیر کیو بدو سجده سهو نجات به واتا تحیات پیویز ناکر رکعات یکی تو بو تحیاتی یکم بلام اگر تحیاتی دوام یان رکعات یک یان رکوع یک لبیرچو ابی سجده ابی رکعات کب کیتا و اوکاتا بلام تحیاتی یکم چون که سنتا ام سنتا اگر لا رکعتی سیه هم چوار ما بیرکوت و کتحیاتی یکم نخوند ول نیوز چوار یکانه ول نیوز مغربا او فرمیل اخیر و بدو سجده سهو پر ربیته و والله اعلم صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله همویان یعنی بلی نفر هچی حدیث هیل بریبو وانی بلا متر صحابه بو کو ابو هریره رضی الله عنه زور ترین حدیثی لبربو خاتو عائشه دای کی مسلمانان زور حدیثی لبربو عبد الله كري عبادي لكان عبد الله كري مسعود عبد الله كري عباس عبد الله كري امام عمر اما انا زور فرمودا عبد الله كري عمري كري عاص اما انا زور وكمال الصحابه زور فرمودان جرا وتولى بيغمر وصلى الله عليه وسلم باوشي كالي فرموي حادثه ودعم بون من نسرا ولا هشتابرو لا شاصبرو بلام تو شي زياده روي تياشي آی اما بوکو خوکوژینیه طبعا زانایان لهندی ولاد واین داناوه بلام براسی تاوانه گناه مثلا یا بران برکه اکوژه بله دادر رؤیا خان با فرمه رؤیا خان فرمو
1: سلام و برکت بما مصای بارز درود و سلام بگیانی
0: پیام بینیم سلام الله علیه و سلم سلام و سر چاو خوشکی گوره من خواه سلامتت که اخوه
1: عربی دیوی بر مامو سعی هست بر سر کمیت تنها پشت سر خوشی خوام عرفه بنم علی کت کدوم مامو صبر هنی امین کم خوشی رو قرآن تفسیری آسان دار کرد نخواهی گور خوای گور صبوری آوان مداد صبوری کار من دان صبوری کم حاضریان صبوری منیش بر تایب کی بیاد چون اگم راستی کتی داخل کی گران ولاد سر دل مامو سعی دار کرد نخواهی گور آوان کاروانی خوام برکت کاروان نوریم اسلام و دوره و ام اسلام تیاتی بر مامو سعی دار کوتای روا اما لما مصا حبيب لما مصا برهان لما مصا برز وكانت الخمام دنيا ما جيهش فرواني خوان بفرماني خواي دوره بره يكن واسم بره فرماني خواي دوره دعو كارن خواني دوره ايماش اين ايماش وكو اوان اقب الوخير بين السربار الدنيا قدامت بان شاء الله دعو كارن خواني دوره كارواني ايماش مصاغ بسلامات يعني بدوري كي خوش وان شاء الله اقبت ما خير يا ربي خواي دوره دو خوش و بختوار قيامت ما امتال بد بارده خواي دوره بتواني سرمان حضرين إن شاء الله
0: آمين.
1: إن شاء الله دعو كارم لخواني كارو ما مستعو وما متبرزاني كواس تراي ام دينان ببنا شفاعات و ام إن شاء الله دو خوش ميبتان والسلام عليكم ما مستعيه
0: السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله في الدارين خواي دوره پاداش بداتو امج ليرو لين خواي دوره سبوري كسوكاري و خوشویستانی جناب امام صبرهانی امینی مفسری قرآن بدات و خوای گوره جزای همو لعبات و جزای کسوکاری بدات و ان شاء الله بفردوس الاعلى شاد بکاتو خوای گوره جزای داد رؤیاش بدات و کبیری خسینه و خوای گوره صبوری همو لعبات جيغا كيان بربيته وبخير وبعالم وبفياوي قورة إن شاء الله تعالى. جا أم مسألة حادثة سيارة بالرزان خوش ويستاني الراديو محراب براسي زانياني سعودية داناو ألين أقر قتل بكات بون من اللهشتاء أو صوبيز بروا ألين أو قتل عمدا أو جاروكو أقر خوي جيتياتي أو هر خطروكو خوكو جيواية لبر أو بالرزان يما براسي حكومات أبيبية تسرخات كومال سياري بالرقم هيا ويان كومال جنج أبينم شوانا جرتو فر دو سيارة شوين يكا كون يا سي سيارة حق هيا ل جير بردكانا مثلا لفلككانا هيزيكي تايبة دابنين شويني أو جورة إنسانا لا رويرانا بكون وسيارة كان يان براسي حجز بكن وخوش يان سجن بكن وعاقل يان بكن أما وانا بي حالينية يعني يما توبرو حرشوية بچورة دروا حازك ها كاميرك وموبايلك حازر بكاتك زاني دوسيا سيارة شويني يكوتون بتابتي أم بالرقمانة يعني أبي براسي حكومات إلا أبي هزي كتابت لشرطة مثلا دابني بوليس دابني بو أوي وسياري سريع وشاك دابني بو أوي بيان قريتو وبس زي خوانيان بقيني وخلقي جليانو وعقل بي براسي أما شتيك كدوباره أبيتو صدباره أبيتو كارساد رودا والله من أو سيارة سريعة أنا ولهم خواي قوري لمسلمانان لايدا يتقدو عاي خير بخويناكم لبروت كائن إيويش برزان جماوري خوشويستي شاركان كاتيك نخوش يكت بيه آفرتك حاملت بيه وزناك تو بصو بيز بروي تو والله من نخوشم بيه چن جارمش كارساتي ناوتو تو برريكو بيهكي بروي إن شاء الله اقاي تشويني خود چونك أو كسي سريع بروا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ناتواني ريكك ببري وناقا تمنزل لبرو نخوش يشت بيه ابي هواش بروي وابي براسي حلي أو كيشا بكريكوا بوشي وازنا شيرينا كومال خلق بينين لشاستيا كان لجاد توزيت شوالا كان تماشا اكي خريكي مسابقا وديو ديو سياري خلق الرونو كاكا من با جا من اگر بشيق لخلق ملتزيم بيت بياساو كومال خلقي شاوي سور بو بيو هار بو بي بربيت خلق يعني ياساكا سودينيا لبرو ابي اوانش عاقل بكرين خواهي قبر هدايتي هم لايك بداد كارمان بو آسان بكاتو ساغو سلامتو سركوتوبن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله ورحمة وبركاته إخوة برزة بسرتانا أهلي جمعة وجماعة آمة دواني برس پارێزگاری لەو شوێنەی تایە ئەژین ئەوە پێڵێن ژینگە ئەو هەوایی هەڵی ئەمژین ئەو ئاوەی ئەی خوێنەوە ئەو خاکەی لەسەری دائنیشین یا کشتوکاڵی تیا ئەکەین ئەو میوە هات و بەروبووم و کشتوکاڵ و ئاژەڵوشتەی کەوا بەکاری ئەهێنین ئەوە هەمووی ژینگەی ئێمەیە حەیاتی ئێمە لە دوای ئەمری خوا و قەدەری خوا پەیوەستە بەوانەوە پاک ڕاگرتنی ژینگە واتە سەلامەتی تۆ سلامتی خێزانەکەت پیسکردنی ژینگا واتە نەخۆشی و نەهامەتی بۆ من بۆ تۆ بۆ هاوڵاتیان گشتی بە تایبەتی لەم وەرزەدا پیسترین دوژمنی ژینگە بریتیە لە ئاگرنانەوە و ئاگرکەوتنەوە بەدەستی ئەنقەس بێ یاوەکو لە دەست دەرچوون بێ بەهەر دووبارەکە ماڵی کۆمەڵی خەڵک وێرانەکە جەرگی خەڵکانێک ئەبڕێ بۆیە ئەوەی لەخوا ئەترسێ ئەوەی باوەڕی بەخوا بە ڕۆژی قیامەت هەیە با لە گوێی خوا و لە گوێی تێغەمەری خوا بکا با ئەم ئامۆژگاریانە بگرێتە گوێ با لە دەشت و دەری وشک چالێنەنێ ئاگر نەکاتەوە گۆشت نەبرژێنێ با نێرگەلەدا نەگیرسێنێ ماڵی خەڵکی کاول بکا وەکو ئەوی بینیتان لە مەنتیقەی نەورۆڵی کۆمەڵێکی زۆر دارستان و پاوەنی زۆر سوتا جەنابیان ئاگریان کردوێتەوە نازان چی بخوات بۆیە پارێزگاری لەم خاکە پیسی نەکەیت دەرمانی پیسی تیا نەکەیت لەو میوەیە کە ئەی خۆین شوتیە خەیارە تەماتەیە کولەکەیە لەو گۆشتەی کەوا دەرخواردمانی ئەدەن مریشکە ماسیە حەیوانە هەموو ئەمانە پارێزگاری کردنیان واجبە فەرزە فەرزە فەرز وەکو نوێش فەرزە ولا تەقتلوا ئەنفوسەکم خۆتان مەکوژن خۆ قابل لە ملیۆنێک ئایەکێ دەمانچانێ بەخۆی تفەنگەنێ بخۆیەوە باقیەکەی تری وەلا تەقتیلوا ئەنفوسەکم ئەوەی شتێ بکەی کەوا تیاچوونی خۆتی تیا بێ خواردنەکە بێ هەواکە بێ ئاوەکە بێ دووکەڵی تیز مەکەنە ئەو هەواوە ئاوەکان تیز مەکەن پارێزگاری لە ژینکە بکەن بۆ دنیا و بۆ قیامەتان باشە پێغەمبەری خوا فەرمی تەقوا اللاعینەین لە دوو لەعنەتی خەڵک خۆتان پارێزن یەکێک ئەوەی کەوا لە ژێر داری سێبەر و بەردارە دانیشی تارەت بگری معزەرەتمێ پیسی بکەیت خەڵک دوای لەعنەتی لێەکە هەر کەس لەوە بڕاڵێ لەعنەت لەو کەسەی ئەو کاری کرد پێغەمبەری خوا خەمی ئەوەی خواردووە کە خەڵک لەعنەتی لێ نەکا دووهەم ئاو پیسکردنی ئاو کانیا و چەم و بەردەنوێژ و ئەوانە ئەویش هەر کەسێ لەو شوێنانەشا دابنیشێ خەڵک لەعنەتی لێەکا باکی نیە هەر کەسێ دێ لەبەرەو خۆتان پارێزن لەو خاڵانە ئادابە گشتیەکان کۆمەڵێ بنەمان لە ناو هەر کۆمەڵ و نەتەوە وڵاتێکا هەن لە ناو هەر خێزان و شارێکا هەن کە ئەبێ هەمومان پابەند بین پێیانەوە پارێزگاریان لێ بکەین سنوورەکان نەبەزێنین لەبەر زەوقی خۆمان نەیەین وڵاتێک بدەین شیرازەی ژیان نەشێوێنین ماوەی مانگیەکە زیاتر خەڵک پەیوەندی ئەکەن بە من و بە زاناکانی تر دەربارەی ئەو خەڵکانەی کەوا یێن لەم لاولاوە لە خواری عێراق و ناوەڕاستەوە لە تورکیاوە لە ئێرانەوە لە شوێنانی تر یێن ڕوویان کردووتە کوردستان پێیان ئەڵێن گەشتیار گەشتیار بەخێر بێ بەخێراتنیان ئەکەین بەڵام گەشتیار ئەبێ پارێزگاری ئادادی گشتی ئەم گەلە بکا پارێزگاری ئادادی گشتی ئەم وڵاتە و ئەم نەتەوەیە بکا لەناو وڵاتی ئێمە تا ئەم دەقیقەیە کەم گەنجەکانمان و پیاوەکانمان و ئەوانە پانتۆڵ یاوەک وشتی پێڵێن سێچارەک یانی لە ئەژنۆ بەرەو خواری ڕووتە و ئەو بەکاری ناهێنین ئیلا کەمێک نەبێت دانە دانەیەک نەبێت بەڵام ئەو بەڕێزانەی کە یێن لەم لەو لەولاوە زۆر بازاریان تێکداوە بازاران شێواندووە لە ناو ماڵە مامۆسایەک تەلەفۆنی بۆ کردم وتی مامۆسا لە مزگەوتەکەی منە هەر لە حەوشەی مزگەوتەکە خۆیان شۆردووە ژن پیا و نازانم چی چی ئەمانە ئەبێ حکوومەت ڕێگریان لێ بکا ئەمانە بێ دەسەڵاتی کوردستان پارێزگای هەڵەبجە پۆلیسی هەڵەبجە ئەبێ ڕێگری لەمانە بکەن بۆ ئەوەی خەڵک نەچێ بەگژیانە و شەر دروست نەبێ ئەبێ یاسایەکیان بۆ دابنێن
کاتی داخل بن پاسپورتکانیم سیر کن پیان بلن تو عتیت آمملکت کمال عادابی تیه ام خلق مسلمانه به حیایه به حرمته پارسگاری لدین و اخلاق و لباس ام خلق بکن رجت پی نادری لیره پی راکشی با عرضی خود لو سر زاده ازن لگل پیاوا دست کنم ملیکتریاسیه کن یا کو آوی کواب را لشونی کی گشتی علا ناو سیرانگاهی که یا لحوشی مزگوتی که یا لپارکو باخشی که لیه ملب که آوانه آمانه رج پیاد راونین اما ایشی حکمته ایشی خلقو ملانیه بوای خلق پیان عمل تقی بوای میوان کانو گشتی آرکان نگری نوا بلام اگر سنوریان بزن من او پاره ابرم کلا رجی گشتی آری و دسم کده او نه نه ابرم کلا یو دسم کده من علکانم بيدينو برلاببن او نعنم ناوي ملتي امن ناوي من يعني ملت يعني قشتي خلقي دانشتواني لواني لصادو يكيكي او ايبا لاو بسند اما مصلحتي عام ناكين بقرباني مصلحتي خاص او يكا اتواني برو لمالي خوي لو شو نعني او دسكوي بتواني او رابواردن وسيلان وسياحة بكا بلام ناكري قليك ملتيك چن مليون كس که هزار نعمت ایمان بسرعات و دستی باشید که خلق بیه به عرضی خوی لیرا سنور ببزینه آدابکان پیشید که و بنما شرعیکان و کلتوریکانی ایمه لناو با اوشتی که نخواز را و دعوه هکم جاری که تریش و گشت هرمی کردوسان ایوه وکو اداره برون پیش رو با ام موضوعان کاری رسر بکن تا ایمه بخلکی بلین کس برخوردی خراب نکه لگل او بر رزانه بایا چونکه اداره قراری او پیهرسه خوش ویستان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کوملک آموزگاری و کوملک نصیحتی بودن آین که اگر زیب زیان کن خیری دنیا قیامت روم انتیه که سرتا با آیتی که قرآن درس دیه کم که خواهی گوره فرمه ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون الله امری کردوا بچی بعدل داد پروری والاحسان چاکا کردن لنهایتیا یعنی کاری چاکا کردوا بزانی خواه ابینی خواه اگر تو او نابینی او تو ابینی و ایتای ذی القربا بشی خزمان زیکا کاند بدهی یارمتیان بدهی بیا بشی انکی و انها عن الفحشا خواه ریگری اکا نهی اکا لفحشا فحشا همو کاری که زشت همو کاری که ناشرین، همو کاری که نشیاو، نخواز راو، نامو با کومل گایه خواهی گوره نهی لیا کردوا والبغی خواهی گوره نهی ما لیا که ایما سنور ببزینین، سر رایو بکین، بسر خلقا بدن برس کردنوا بی، با پیشل کردنی ماتین بی با تعدا کردن بی، با هر شکل بی، او پیلن بغی سنور بزندن خواهی گوره نهی لیا کردوا، خواه اموشگاری ما نکر لبروی آموزگاری وار بگیرین. ابن مسعود خوایل راضی به که فرمی، هذه اجمع آیه فی القرآن، ام آیتا کوکروترین آیت القرآن. یعنی هر چی خیره کوی کردو تو، هر چی شر آبیله در کیونو کوی کردو تو. اجمع آیه فی القرآن لخير يمتثل به، با خیره ک آبی بکری، و با شر ک آبیله در کیونو. امام ترمذی خواهی لرازی بیا فرمی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق روز قیامت هیچ تگنی بخریت ترازو کشانی کرده و کانی منو توی تی بکری قرستر بیا لروشتی جوان لآکاری جوان و این صاحب حسن الخلق او کسی روشتی جوان و آکاری برزه ليبلغ به درجة الصاحب الصوم والصلاة أو أي كوا دائما شون يرجعك دائما بروج السنة أو كسير روشتي باشا مقامي أوان بدس أهيني فرق شيئا بين خلق وأدب على خلق هيئتك راسخة لنفس إنسانا يعني خلقي رازقوي بزور دروز ناكري وادر قيتور رازقوي خلوقی حیا بزور دروز نکره لانسانا تو وادر بخی من وادر قم انسانی کی به حیام خلوقی سخاوت خلوقی آزایتی خلوقی لبردایی
امانه راسخ لكياني انسانا يعني هاتون لقليا هندكي بو ماويه هندكي شخلاتي خوايه لبر او خلق اوايه تشستي ولا لناخ انسانا بلام ادب هندي اعمال واقوال شريعتي اسلام دايناون بو خلق بيكن جاتو تكليف لخود اكي زدور لخود اكي تايي رسل لسريانو راي لسريانو خويا انتي واجري او بيلن ادب وكو ادبي نوستن وكو ادبي استئذان واجازه ورغرتن وكو ادبي مناقشه ومجادله كردن وامانه امام قرافي يشكل امام برزكان افرمي واعلم بزانا اي مسلمان ان قليلا من الادب توزيك لادب خير من كثير من العمل باشتر للزور كردو وكردن يعني يك اي شيء زورك بلان ادبي لقلانيه يك ادبي هي بلان اشي كمك امام قراتي افرمي ادب كم يك لادب باشتر لاشي زور كردن او يك يك يتلا امام كان روين بكركي علي يا بني رولجان اجعل عملك ملحا علي باكر دو كانت خيدي كردو كانت با خيدي وادبك دقيقا با ادبت ارد بي ادبت ارد بي فكثير الادب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قله الادب عاده هم بينيت انا نانوا كان ندرسك يا من فيزان ودايك وكسكن من كارد داكن وايشيلن تشتك ارد داك مش تخيتي اكا تشتك ارد داك مش تخيتي اكا اها الا عملك تبعك وخيك وادي بلان ادبك دوك اردك وادي يعني ادب زر مهمه للانسان باريزغاري لادبي خوي وخيزاني ومال منالي او عنيب كات چون که خوای پروردگار زوربوری ناوه خوای پروردگار ایوه اوه ایما انجامی ادهین پخت به با خواه به ریایتیانه به و سودی عامیتیا به جا چندانه اگ لعدب گشتکان تان تی علمو باقی که یلا گرم با جمعی دهاتو با ازنی خواه یکم اذا دخلت دارک او خرشت منه کچوی تا مالاوا با مالی خوتان روشتی تا با مالاوا یا لمال در چوی فلا تدفع الباب دفعا عنيفا ببر بالمني بدرغاكوا خليك بيشكيني واريت جوروا يا وقت ايت دروا درغاكوا بيما دروا كوا تخير جريه بالرو اما ادب اما ادب كنا وي درغا داخسني درغا كزور جار شر يلسر دروسدي ايدا سي بيشكي يا اخوا اريو كرايت اريو بوشكيني هلا ما لا بزم دروسب هي متي غمري خوا لسر ما قسي كردوا دين لسر ما ادبي فيري ما كردوا ولا تدعوا جا درقاي واهي توبه جيه يلي بلام خوي داخلي كداخلي علي توبي اتقي ابي ام درقاي بقري تا سوق لسر خوي داي اخي بجينا يلي امانا منقبا امانا نشاني ادب نشاني قوري انسان كانن دوام اگر رشتي تمالوا فسلم على من فيه بتحية المسلمين شو يتوبوا مع الإخوتان بلي السلام عليكم ورحمة الله شون ما مسا تيا وبرات مع الإخوي جنو من علاكاني دايكو باقي دانش من صلاوين ليبكا اي بخو بسن دانا نشتو معذرتم هي انسان دانشتو عزيز تريني انسان كان من دانشتو باقو دايك جن خوش برا كور كت أمانة عزيز تريني إنسان لا يمنوتو يتوب السلام عندي بكي بغي السلام عليكم ورحمة الله أواني جبيب لهم عليكم السلام ورحمة الله قال أنس أنس كخزمة كاري بيغمر بو صلى الله عليه وسلم دس الله خزمتي أبو أنس أفرمي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمر ديان فرمي يا بني رولا إذا دخلت على أهلك فسلم كشويت ما لوا صلابك لك يزانك لك سكارك يكون بركة عليك وعلى أهلك أو صلابك نو أبيب بركة بوتو بوخانوادو خزانك إمام الترمذي روايتي كردو خالك تر إذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليها
پیغمبری خواه فرمی اگر چوی تو با مالو با مالو اگادار بن که تو هاتوی تو یکسر خودی پیامکا لکونی درگاه و سیر مکه پیای وای جاسوسیه که بسرش نکیو منالکانی و کرکیو کچکیو بزن سیری چیه کن نه او حاله پیغمبری خواه فرمی پیش او بچی تجوره و اعلان که کوامن هات مالکا زور کزه لولاتی ایران کردوسانی روشحالات الان یا الله یا الله شتی که خوشه یعنی پیش اوی بروی تجوره و یا الله یکا کی الان زور اگل صحابه اوای که نکر تنح نحی پی او تری يعني أقداري مالي أنا كر وايك هاد وايك قرايا هو لبره هو أو ماله بون منا كشك تو ميوان تو صاحب مالي بس بيا كده لقلاية كشك كان السري عن روتة خوش كان السري عن روتة بالي عن روتة كتو أقداري تكردن كوا ميوانك هاد صاحب مال هاد هو تو زي خوين كوا كنوا وأجر تقدار درجاتي عن كي بلي من فلانم وفلان كسيش من لقلاية نبي بلي خوانين اما ادب لدین آیا اما هر کسی اما جیب جیب که چایو بشتی نشیا و ناشیری نکوه لمال و خیزان و کسوکاری خوی ابو عبیده عاملی کری عبدالله فرمه عبدالله کری مسعودی باوکم کاتبات آیتو بو مالو استعنسا کاری که اکر ایمه هست کین باوی کوا باوک معناتو تاوا ودا نسلكين وشبرزنا دين وتكلم ورفع صوته قصي اكردو دني برز اكردو خاي غور الرحمن بيبكا خاي غور مالو من علم بو باريزي يشتانا چيت تجوروا لم بابتانا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد امان اسبابي اون اواني لمالون ارامي ريان تيبكا نشل جن وشبرزنا بن وخوشان كوب كنا ولا هر حالته كان خوازراو بي امام احمد خويل الرازي بيفرمى اذا دخل الرجل بيته بياكاتي اچته بو مالوا استحب له ان يتنحنح او يحرك عليه اجر بلا وكاني باب عرزا باب عزك زي لما قدرت قلنا ركاني يقدو زار اوقات باب عرزا بويك بيتك يعني اوانا لو بابتانا ياكو هل نكون كوكيك بكا يا دنيك برسكات او صلوات يبدا يا الله يبكى اوانا امام احمد فرمي اگر خلق لمالوا لجوري خوان خوتبون له ولك خوتبون يا لارشوني كي تايبتي خوان خوتبون ويستد بچي تجوروا با معلوم نالي خوت باكشي خوتا بعدايكي خوتا با خوشي خوتا مادام چوت جوري تايبتي خويله خوتو نابي خوتي تاب كي بو جورا ابي استيزان كي تقليبي الکي رول باوکتم یا کرکه بله براکتم فلان داده یا دایه گن منی کردم ابی آوای تیبلی اگر وقتی انجام بله سلام علیکم اجازه بیم جوره و اگر وقتی علیکم سلام فرموره جوره انجام رو نبی برای تجوره و اما دینی امیه یا اما آمان سرکلا و لئلا تراه على حال لا يحب او لا تحب ان ترى بوي بحال نيديني بينا خوش باوا دينيت يا تو بينا خوش باوا دينيت او با حال دروز نبي اگاد لي بي وريابه سواء كان من الحلائل او من المحارم جاءوك سا او اني دزنيت لي ناشكي يا اني دزنيت لي يشكي بهر دوباركه پور زايك دلوي امو زايك دلوي براجنيك دلوي همو امانه يا خوشككت خزانكت دايككت كچكت همو امانه پيز بواك امادم لجوري كاي لحوشانيه لهولانيه جوري تايبتي و درگاي داخستو ابي استئذان بكي اجازه ور بگري انجام بغيت جوره و اينا چاو تلقي بحالتك كوا تيد ناخوش و دعاي هر لبير ناچه خالي اخير امام مالك خواهي لراز بيه لموطاع فرمي لعطاي كوري يسار و پياوك پرساري كلا پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم آيا من كبروم بولاي دايكم لجوري خوي اجازه لي ور بگرم پیغمري خواه فرمي بله و تي اي پیغمري خواه من لقل يا عجم نمالوه اجازه لی ور بگرم پیغمبری خواه فرمی اجازه لی ور بگرم پیاوکا و جای پیغمبری خواه من خدمت کاری دایکمم پیغمبری خواه فرمی اجازه لی ور بگرم پیت خوش دیدینی به حال کرود به و تی نخیر فرمیده اجازه لی ور بگرم اجازه لی ور بگرم با حالی نخوش روتی نکام
اما هندیک بندو خالانه اوی که ما انشاءالله عمر باقی ده ده خزمت آنه باسی یکم خواهی گوره لگناه منی و خوش بی خواهی گوره رحم به هم ولایک من که خواهی گوره لمردوکان من خوش بی خواهی پروردگار نخوشی مسلمانان و نخوشی ایم شیفای بی چند مالکی بر ریس دعوان لیه کردوین بطایبتی خیزانک لظلمه و که کوره کنه و حالی نرحته دعوان لیه وی بر ریس کردو که دعای ببکن خواهی گوره شیفای بدا خواهی پروردگار شفای او همون خوشکان من بدهی خواهی پروردگار شفای همون خوشی مسلمانان بدهی خواهی الله کتابیکان من ناجح کی اصلاح حال رولکان من کی کروکتکان من دامز رینی خواهی گورو لآگر و آفاتی شر من پارزی امولاتر لآگر کوتنو سوتانی پاوانو دارسانکانش من پارزی خواهی گورو اصلاح ذات من کی خواهی گورو اصلاح کاربدستان و ملت کی لشر نار حتي دوبركي رزقار من كي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماد وكشكشي دكان برنامج هواري محراب.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خواه پروردگارم بيتو محمدش بيغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواهي قول لغناه كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

او کساری که پیوندیان لگل خواب ریوا خیره کن لگل خلقا باشا بلان سوزده بو خوانانا الان لا فرمودکاوهات و فرمی اگر مشکلی که لی قوما او کسا اپاریتو انسان طبیعتی و اهلکاتی لی قومانا اپاریتو چکا پنای که لی خوانا بی لا حول ولا قوة الا بالله الان لو کاتیکا دنگی سرکه یبو آسمان ملائکتکان الان ام دنگ لای ایمه معروف نیا أما وجه لا يمنيه معراج ذكر دول قطع علاقيك دول قال الله والله مسلمان أو كسير رجالك يونديك بخواوا لفرمودكانا هاتوا أفرمي لقل وتي يا ربي هم ملائكة أسمان أو مأمرانك أبو أودان راون ألين أما الدنجي فلان كسا أما ناوكيتي أو دعاي أو لعالم ملائكة ناو رنقو دنجيه أوين إيش جوا لم فرم ديابي يا غمر من محمد صلى الله عليه وسلم هو يجمع لا شيرين كا حز كم من على كان تديابي كإنسان يجي نما سري نما كإنسان يجي نما روح نما لا شيء بيروح شيء ليه كإنسان بوجنا كم صمنا يا غمر صلى الله عليه وسلم روشك بس يجي كل أصحاب فمن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة هر کسی ام یجانی که خواه دایناو لمعراجا فرض کراو شو روشی پین جارا اگر کسی بی پاریز لکاتی خواه بی که نز نیجی جوان بگری به هواشی نیجا کیب که بیر لکلمات کانی تاتو لناو نیجا که هست که مناجات که لگل خواه چی نسکه توزانی؟ سیشن نور نجات برهان

قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مروف کمرت سیشت بشونی دا درون تا ناو گرکی لوی دا دوانیان دا گرین و یکی کان بجی دمینه کسو کارو سروتو سامانی دا گریت و کردوی دمینه توا لگلی. پیشوا بخاری رحمتی خواهی لی بگرابیتی. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي قرسترين نوش لسر منافقان ودوروان نوش بياني وخوتنانا خو أقر بزانن چپا داشتو خيري كانت هدايا أو بقا قول كيش بوايا دهات المونيجي بياني وخوتنان بجماعة. بيشوا مسلم رضا ورحمتي خويلي بقراويتيو. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. سهل كري أبي صالح لبوكي قراويتي وكدلي جملة بيويب لخلقي أسلما دا فرمی لخزمت پیغمبری خوا دا دانیشت بوین پیاوی هات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتی ای فروستا دی خوا شتیگ امشو پیوی داوم تاکو بیانی خوانو چو تا چاوم. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی چی پیوی داوی؟ پیاوکو وتی دو پشک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: اگر ایواران ام دعای بکی هیچ تیگ ناتوانی زیانت پی بگینی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و تپنا دگرم بوش تواوکانی خوا لشر خراپی درست کراوکانی. پیشوا ابو داود لا صحیح کیدا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء. واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموي هر بندك همو بيانيك يان همو ايواريك بلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سيجار أواتوشي زررو ناخوشي نابه. بيشا ترمذي لا سنن صحيح كيدا يرايتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا أبو هريرة ورضا ورحمتي خويل بدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي لخو هل دستن دستان مخن الناو أوشتاني كآوي دزنجي تيدايا تال دروي دا سيجار دستان دشون چون که نازانن دستان شول کوی بوا یان چی پیدا رویشتو. پیشو نسائی لا صحیح کی دا گرایتیو. عن جابر رضی الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. لجابر ورزا ورحمتي خوي لبدله يملى بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم كدي فرمو تكاي من للروجي كامدة بأم سلماناني أمتكما كجناهي كبيران أنجام داو دعي توبيان ليه كردوا. بشوا ابن ماجلة صحيحة كيدا يرى بيديوه.

بله عزیزانم دوباره سلامی خواهتان لیبه. وتمان دو جور تسهیل منه، تسهیلی واجب، تسهیلی جایز. اما یکم باس ما کرد تسهیلی واجب تنها یکو شمان هیلا سورتی الفصیل دا لآیتی چلوچوار سورتی فصیل دا آیتی چلوچوار امو شمان هیکا وشکا باسی او اکا فرمه اعجمی باسی قرآن او گوری قرآن او باسی قرآن اکا افرمه اعجمی أعجمي وعربي أعجمي وعربي يعني شوازك نوع أقدر أبردري نه همزي تواوان أليفي تواوا لنيوان أليفو همزة دا ممشوازة داني بيادنين وهروها وجه جائزيش من هي جائزيش لتسهيلة سيد شعر وشه من هي مش هاد القرآن ده أمتن وشه من هي زياتر من هي الله أذكريني الآن أمسي وشه من هي مثلا وشه أذكريني أما خوي لأصلا مدي وواجبي كلمية مدي واجبي كلمي متصلة على شي أذكرين الذكرين بلام ذكر تسهيلي شي تدابكين كما جائزه ريغا بيدراو تسهيلي شي تدابكين بلنشي الذكرين الذكرين الذكرين اما وجه جائزيتي وهروها وشي الله الله أذن لكم ياخد الله خير خير أما تشركون أما أمو شيء من هي الله تسهيل كشيء دلنت الله الله الله همزي دوام يعني وكو نأي همزي تواوا نألف أوابه شو هذا ألين الآن الآن أمش تسهيلكتي الآن الآن أما وجه جائزة كاني أم تنوشين كتسهيل جائزة خالي سهميا كلم درسي أمر ما كباسي دكين شون انتي خندنوي وشي بئس الاسم الفسوق لسورة الحجرات دا أم الرسطية معنى بئس الاسم الفسوق شون أي خيانيه بئس الاسم لبدا الاسم هاتوا شون أي خيانيه مثلا لدواي بئس الاسم هم زي وصل معنى وهاروها لامشي أصليش معنى لم نمني دا تخلص من التقاء الساكنين واتخو رزقار كردن لتكال شيشي ساكن بئس الاسم الاسم ميمك ساكنة وهروها عفوا سينكا الاسم خوي الاسم همزي دومي الاسم الاسم اوايا همزي وصلة بلام لا لدواي لامك ولامكش خوي ساكنة اسمك همزة وصلكش هر ساكنة دو همزة دو ساكن لبالك وان لامكو همزة وصلك بوشوازة ديخين دلن شي بئسل اسمو بئسل اسمو بئسل اسمو اگر همزة دوام اسم همزة دوام همزة اسمك با اسمك ويا امان وصلة همزة وصلة اوش بوشوازة ديخين نواتا دو همزه وصل ياخد دو ان لباليكا كوبو نوا الاسم الاسم همزه وصل يكمن البئسل او هيش كشي تدانيا يكسر شوين سر لامكا همزه وصل يكمن همزه وصل بيمو بي باسمان نكردو هشتنا هشتا باسمان نكردو همزه اصلي وهمزه وصل من هي همزه وصل برزان بسراني عزيزم همزه وصل قاعده كليه لزمان العربي دا افرمت تسقط في الدرج وتثبت في الابتدائي اگر لسرتها الرستوه هاد جيجيرا واتا داني بيانينو وكو همزي اصلي ديخينو بلا ما اگر كوت النيوان دو شوا
لنیوان لبینی دو شیابو یکسر خوی اوتوماتیکی و نبی دیار نامینی خوی اوتوماتیکی و نبی اسا مثلا بی سل اول لو بینی همزه که بیسا الاسم او همزه وصلا همزه یکما وصلا ا دلین الاسم همزه که وصلا بلام همزه چی وصلش معنی دوای لامک و الاسم لدوای لامکوش لسان همزه وصل معنی بو همزه اسمکا همزه وصلا بمشي وازا داري أبرين دلين چي الاسم اگر لسر لوو دست بيبكين هر لا بيئسك نخويني وكسر لا اسمك ودست بيبكين دلين چي الاسم نالين الاسم هل بروي همزي دو مش هر وصلا همزي يكمان بجواني دان بيانين ال بلام همزي دو اويان اسم كا اسم اويان همزي وصلا دلين چي الاسم الاسم بيئس الاسم لكوابو همزي يكم جونبو همزي دو مجونبو يكسر ده شيء نسر لامك بس تنا لامك لو بيني أو تراو أنجد وعو رستك بتهاي دخين والله شيء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم بئس الاسم بوشوازة أي خويني نوا بلى هرتشندا لردا أجر أفرمي دروس نية دس بيكردن باسمك هربلين اسم الفسوق درزنی با شوازه بلین بلام اگر ویست من به اسمک بخوینه دبه علاکه پیشوشی بخوینه بلین الیسمو ابه بام شوازه بخوینه بلین الیسمو بلام هرچند اما قرص لسرزمانه او کوتراوه ناکره با شوازه بخوینه داری ببرین و دبینین دو ساکن که بونه توا لام لگل سین الاسم کابو اوکات دو سین دو پیتی ساکنیش لپالکا که بونه ال لامکه س دوای همزه وصلی دومن الاسمو بوی بو شوازه ساکنی یکم دکین بکسرو دیخوین او بکسری لامکه لین الی لی لامکه من کر بکسر دلین الی لامکه من کر دو بکسره ولو دست پی دکینو وجه دومی دو وجه امیج دفرم دو وجه یکم یعن لپیشتره که دلین الاسمو و هروها با لیسموش دخوین رتو لیسمو اتوانين واج بخينوا همزكن لين هربلين لسمو لسمو الفسوق لسمو الفسوق دتوانين بمشوازش بخينوا واگر بي سمان لقل خندو بيمانغان بوشواز دي خينوا الينتي بي سلسمو الفسوق بي سلسمو الفسوق امش امو شيلا سوره حجرات داهتوا كتوزا قرص خنوي دربريني امش بمشوازيا تقريبا برنامه كمان باشي هر باشي قرانه كما هو ان شاء الله اجل خدمه هذا بم باش ام درسان هل قرن توزه ورده كاريته ده بو درس ده هاتوتر ان شاء الله لخدمه انده ام باز بكم هندي ورده كاريته ده وشي نعمه من هي وشي وشي كشمان هيك وهرها فما اتاني الله وننجي المؤمنين ام وشان من هيك اما نشهر يكو وردكاري خواني انهيو با شوازي وردكاري لخزمتي انا ابينو ايان خينو قيشتوني سورة الغاشية ام سورة بإذن خواي پر وردكار لخزمت ام سورة دادابين اگر ايوش حاستان كربي خيونو بسراني عزيزم دتوان پيوان ديمان پيوكن باو جمعر تلفوناني كما يقلمو پيش جوتان لبو جوي بيستيان بون اتوانن ايوش بوم بجداري مان لقلاب كنو بخيونو ايوش خوشحال دبينو و اگر حالي شيشابو بإذن خواهي پروردگار لخزمتان دا راستي أكينو قشتون تصورة الغاشية لابرب ينصونه دو لقرآنك لخزمت أم صورة دا دبين أمرو بإذن خواهي پروردگار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية

0: ريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: صدق الله العظيم. بلى عز كان أما سورة الغاشية بكل خزمة أبوين هل أتاك حديث الغاشية غين براسي شكل بيتكان استعلاء كلا سرتا لباسي صفات مخارج باس ما كردوا أبي بجواني أم استعلاء يبكين نقبل غاشية هل أتاك حديث الغاشية غانية غا أبي توزي قلو يبكين بوشازبي لينو داني بيابنين وجوه يومئذ خاشعة أميش بهمان الشوى قلوة نابي بلين خاشعة لين خا خا بو شوازن ناو دمي بو قلوة دكين يشكن أمانا هردو كان من البيتة إزعلاء كان وشي تصلى نارا حامية صاد لبروي وشي شي قلوة يشكل البيتة إزعلاء كان بشوين يا بيتة شي لاواز هاتوكو بيتة لاما لام بيتة شي لاواز لبيتة قلوة كان نية بوي زور جار خنري قرآن دكيوت هلاو دالة تصلا لا مكش وكولي لدك لزماني عربي دا عزيزان اما شنجاري تريج اما جمان بيداوا لزماني عربي دا تنها لوشي الله لفظي جلالة جل جلاله تنها لويدا لام بلو اخوانيتو بقلوي اخوانيتو تنها لوشي الله دا اوج لچنشوينيكا كبيشي فتح بي ياخد هلا سرتاي رستوا هاتبه يا بيشي الضمه بي ياخد تل او حاله ثانيه كهي لو كاتاندا لو حاله ثاندا وشي الله بقلوي دخنتو انا اين على هندي شي نتردا هرب لاوازي با الا اخينتو قل اللهم مثلا بيشي كسره بي ياخد بيشي يا بي بو شوازنا با لاوازي اخينتو بلام ليردا امو شي معناه وشي تص لا أبي صادك بلين بقلوي لا مكلا واسكينوا بوي عزيزان أغاتا لما نهبي براسي زور جار خينري قرآن دكيوتا هلوا لا دو شي دو لباليكا يشين قلو أو يتريان لاواز أو يتريان قلوة كايا مثلا لو شيء لا سورة المسدة سيصلى أبيش هربا هما شو زور جار لن سيصلى نارا ذات الهب تبد يدا وشي لا سورة مسدة أوج لامك قلاو ذاكن براسي أو قلاو كردنا هلايا أبي أجمعن ليه بي أبي أموشة بقلاوين خيني نوا. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع أما جاري تريج أما جن بيداوة إخفاء كاتب بيتاكي دواي خوي بيتاشي استعلابو إخفاء كاش دبي بقلوي بلين أجر بيتاشي استفالو إخفاء كاش أبي بلاوازي بلين وكو مثلا إسلام من جوع من جوع لاوازا بلام من ضريع ها من ضريع اگر ورد بنو آتي ششو آتي حوت هردو چان بشوين يكا امدو شه من هيا لا آتي شش ده كوتاوشا نون قيشتو ببيتي ضاد لبروي بيتي ضاد يچاك لبيتي إسعلا أكان نونك بقلوي شوازي قلو دن قلو كردن لقل آتي الله جي من ضريع بلام أويتريان لا يغني من جوع لاوازا أمان إخفاكي لاوازا لا تسمع فيها لاغية عفوا بقى الله ونبي لا تسمع أم عينا هندك جار هندكس لأخوان الراني القرآن دريج لا تسمع وكواوي لدي نا مواوني أبي أقام لهبي أما الضمي الله ينشي لا تسمع فيها با كرتي ضمك ألين داري أبرين فيها عين جارية وهرها فيها سرر مرفوعة أما جمان بيداوة كاتك نون ميم شددار أبي توزي من جان بوبكين لسريان بوستين ياخد ديغام أما ديغامي كامل بغنية أبي بتواعي من جي بوبكين بلين شي سرور مرفوعة سرور أو صوت بتوعي بشتة لوتا كان مانا وأكواب موضوعة وشيء وأكواب كافك كاف دبي همسي هبي صفاتي همس أقام اللي هبي لصفاتي همسا وكو خوي بجواني داري ببرين وأنا ما ريقو قو أو قافة بشيوازي جوان لشويني خوي دابيلين مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل وشيء الإبل كسري لجيرا هندكس دخينتو إلى الإبل أما هلايا أبي نابي ساكن يبكين أما هلايا زور جار خيني القرآن أوانيك لخزمة القرآن أكونها الله وضلان شيء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نالن إبلي ألن إلى الإبل كيف خلقت أو هلايا أبي أقاله ببليتي أفلا ينظرون إلى الإبل إبي هل جان كسره بوشوازة بيلين وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر أمرأة قلوني نابي بلين فذكر هندكس أو رأى قلودك أو هلية نابي بلين فذكر كير هر بري لعواز دلين فذكر إنما أنت مذكر أو يشبه ما شو رأكي لعوازا لست عليهم بمسيطر وشي بمسيطر أم صادا سيني شي بتشوك لجير صادا كدان دراوة أما زنان ديارة أوانيك قرآن نوسيوتو وهنديك حالة دياري كردوا أم صادا بس بصاد وكو خوي دخنتو أقل سينيك لجير أبو باشتر وعي بصاد بخيني وبوش معنى هي بسين بخيني بلين بمسيطر أتوانين بلين بموسي طير آسيا بوشوازي بخينو بلام خوي مادام أمسينا لجير صادك داندراوا باجوايا بقلي بخينو بلام أقر سينك لسر وداندرابو باشتر وايا بلاوازي بخينو زياتر بلاي سين دا دربكوه بلام لير دا لموشي ألنتي بموسي طير صادكش وكو خوي دخينو إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أما هويان أشولا مكانا قمرية نابي بشاردتوا فيعذبه الله العذاب أمانة الفلامي قمرين جوان درده كونو دبي بيان لين إن إلينا إن أمانو نكشده هي نونو مين مشهده دار أبي من جيان بوكين ولا سريب منيو ثم إن أواهر دوشان بها ما شوى داني بيانينو أريلين إن ثم إن علينا حسابهم أما بمشي أزهاتنا خدمة لخدمة القرآن كوكوتاي بهاد هر برنامج كشمان تقريبا براو كوتاي دروا أما أم برنامج أمره لخدمة دابوين أم تشن تابينيو اجتمان لخدمة دارس كل سر أموشان هيك بوشي أزه دخلنا لنا وهندك وشمان هيك شوازي جوازي أنا وأبي أجمل لين هبي بله عزیز کانم به من دازه برنامه کمان کوتای پدی دعوت کم لخوی پروردگار لگونه کان من خوش بیه ایمان من تو که استقامت دائما به مشی مشمت و برکت خود بر جنی بسر من دا یا رب العالمین بنوری قرآن دل ما روشون کتی تو یا رب العالمین یوش رج طاعت و عبادتی من جر رمضان قبول کرد ویلی من ولد وای من جر رمضان دا خوی پروردگار استقامت و برداومی من پی بخشی لسر ام دینی خود راجیرا و راستام ام کی يا رب العالمين شفاء خير من خوش كان من بنيري لجناهي ولكان من خوش ببي يا رب العالمين بجوري وعظمتي خود مسلمان أنصر كتب كلها شو إنش أمجان منوردا بتعبتي لا غزاء خايب الرجال مسلمان أنصر كتب كي اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريد ورزاي خوالي بي دجاري توكدالي؟ پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو ينويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتى أبي هريرة رضي الله عنه بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فرياكوتن نيجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: برایانی بەڕێز و خۆشەویستم لە هەفتەی پێشوا باسی ئەوەمان کرد کە یەکێکی تر لەو شتانەی کە ئینسانی مسلمان لە خوای پەروەردگارەوە نزیکەکا و ئەیگەیەنێتە خوا غەریبیە بەپێی ئەو حەدیسەی کە پێغەمبەری خوا فەرمووی سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کە لە سەحیحی مسلمە هاتووە فەرمووی بەدأ الئیسلام غەریبا وسيعود غریبا کەما بەدأ فطوبى للغرباء بەداخەوە ئەوە جارێکی تر مسلمانان گەڕانەوە بۆ ئەو غەریبیەی کە پێغەمبەر ئەفەرمێوە سەیەعود غەریبا جارێکی تر ئیسلام غەریب ئەبێتەوە نامۆ ئەبێتەوە جا خۆشبەختی بۆ مسلمانە ڕاستەقینەکان لە زەمەنی غوربەتە لە زەمەنی فیتنەیە لە زەمەنێکا کە مسلمان وەکو شکل و شێوە زۆرن وەکو جەمع زۆرن لەوانەیە هیچ زەمانێک لەم ناوچەیەی خۆمان ئەوەندە ئەهلی مزگەوت و ئەوەندە خەڵکی مزگەوت زۆر نەبوو بێتن بەڵام ئایا چەنیەک ئەو خەڵکەی کە دێن بۆ مزگەوت باسی خەڵکی کە ناکەم کە نایە بۆ مزگەوت ئەو خەڵکانەی کە دێن بۆ مزگەوت چەنیەک ئیسلامیان لە خۆیانە جێبەجێ کردووە چەنیەک ئیسلامیان لە ناخی خۆیانە برا من دەم نایەژم دەست نایەژم خۆ من نەموتە بەدەست و بەدەم تطبیقی کە باب عضعف الإيمان كلا ناو دلتا چنيك ميلانت بو خوا بو ديني خوا بو شريعتي خوا چنيك ميلت هيا و چنيك قينت لوانيك دجي خوان ككافر كمنافق كشريعتي غيري خوا جيبا جي أكن بسري مسلمانانو چنيك حل دلتو ولا دلتو زور كمن زور كمن كبرياري انداوا بو خوا بجين زور كمن كبرياري انداوا لا ينقري ديني خوابن لا ينقري ايش كسيكي ترنبن لا ينقري خواب بيغمرا كي ودينا كيبن وشريعتا كيبن زور كما بريزان زور كما بويا يملا غربتين يملا غريبيين جا خوش بختي وكو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم افرمي خوش بختي بو او كسيكوا لزمني غربتا دس بديني اسلام واقري وعقيدو بربا وركي توابي هي وكو خاو في غمر اخوا داوان لك روت يعني في غمر اخوا لهندي الروايات او انا كين يعني غريبان كين في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي كوم مال خلقي كي صالحي مصلح خليكي اصلاحي خلق خليكي شاكرني خلق لزمانك ك خلق بلا وقندلي فسادك اس الامر لم تارك كرثي امر ما انا بس يواكين واجب مان شيء مال زماني غربتها تو حزکی لغریبان بیو پیغمبری خواه فرمی خوشبختی بو اهلی غربت تو حزکی بریار دا لمو تاروه که امد بیست ایتر تو لغریبان بی واجبی سرشانی توی مسلمان چیه؟ واجبی سرشانی توی مسلمان لزمانی غربتا چیه؟ لزمانی فتنه چیه؟ واجبی تو چیه؟ من ام رخصه با تو کم بو توی که بریار داوه لغریبان بیت بو توی که بریار داوه لناموکان بیت که پیغمبر فرمی خوشبختی بو اوانه یک پیویست متمانه کی صد در صد هبی ببی شک و گمان که آین اسلام سرک بید و روژه کش ده لهمو سرزویه عبادت خوای پروردگار اکری و آین اسلام زال بی بسر هرچی آین کانی دنیای هیا خوای تعالی فرمی یوریدون لیطفئوا نور الله بی افواههم والله متم نوره ولو کریه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيانوى آيني خواه بكجنوى أيانوى بفوي دميان خور بكجنوى خورا كجتو بفوي دمكز أيانوى آيني إسلام چراي روناكي إسلام خوا بكجنوى بلام خواه تعالى هرگيز بور رازي نابه ورازي نابه إلا أبي آینکی و روناکی که بگه به همو کنو خوش بینه که امسر زوی اگر چی کافران پیان نخوش بی خواهی تعالی پیغمبرکی ناردوه هو الذي ارسل رسوله بالهدى برینمائی و دین الحق آینی راستقینا لیظهره على الدین کله خواه بر یاری داو ام آینه ابی زال بی بسر هر چی آینکانی دنیای هی ابی زال بی و ابی همو کنو که امسر زوی ام آینه پی بگه و کو خوی و راستقینای ولو كره المشركون با هاو باش بريار دركان هرشي محاوله هولا يا بيدا قيمتين هرشي هولا يعني يا هموي ببايا اتشي كمنع ايني في روزي اسلام كان بقاتا سرزوي اما ابين لو ضلمانا ام ام بتشس فيه ام اياتي قرانا وفي غمري خواش صلى الله عليه وسلم لزور شو انا ام مش دايما بيدا كام دي نسرك به تماشا كان خوش ويسا كانم أهلي غربتي يكم تشيان تجبو ومجدي في غمرش تشي بويان تماشا كان خبابي كري أرد أصحابي في غمرة صلى الله عليه وسلم خبابي بني أرد أصحابي في غمرة الأوائل كان لو أننك لسردمي سرتا لقل في غمرة أبون صلى الله عليه وسلم أفرمي إما شكاتو سكالاي خمان قياند لاي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بو أوهمنا راحتي كأي تيجين أصحابي واهبوا شهيد كرا جنكي شهيد كرا كركي ياسرو سمية خيزاني كركي كعمار بو لجير تعزيبا يوش كان بري أوي نشيب مسلمانان كرديان حتى أم خباب خوي عبدك بوللي أفرتيك لنقبتكاني قريش دكانك آسان قريب ودان أبو هر لبياني حتى إيوار إيشي بوكر إيوار آسان يكي خستب وسر آقرك خباب أيود بشيمان أبيتوا كفر أكيب محمد أبيش أيود نخير أبيش بشتي روتا كد بعبدكاني تلويد بشتي روت كان آسان كي خستبان بشتي خباب تالناو قوشتو خويني بشتي خبابا أكو جايوا إتر أما ببردوامي صحابة كان لجير تعزيبو أشكن جو آزاراب لاني جستيوا لاني درونية ولا همو لانا كانوا حتى خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني بو أوي وكو بلي دواب كان بيغمري خواه دعايان بوكا سكالاي حالي خواه يعني هنا خزمتي بيغمر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي بيواني بيش إيوا يعني خلقاني إيمانداري بيش إيوا تشال يعني بويان أكنا هردو قاتشان يعني أخصنا يباشان بمنشار ريك يعني كرده دكتوا خلقان يكيان هبون يعني هنا بشاني آسنين بيستيان لإسخان يان جاء أكردوا بلام أو واي بينا أكردن سارد ببنا ولدينا كيان جاب الفعل وحتى في غمر كان هبو وايان بيان كردوا في غمر زكريا لا تيان كرد بمنشار في غمر يحيى سيان بريف سري سري برديان بولاي باشايك بياشاكش بهدية داي بآفرتك دامن بيس لبيانا بي ديني خوايا أبي قرباني بي أفرمي أما أما واي نأكرد أما نفشيمان ببنوا فرمي والله الرجع دي أم ديني إسلاما لش فلان شوين وبفلان شوين يعني أو كاتا ديني إسلام لما كيابو لما كشا لنا وما لكاني خوش أنا نعنا تواني بأشكرا عبادت بكن رجع يكتي عيني في روزي إسلام و برأس يعني لصنعاء وبو حضر موت شوانيك بمركاني وببيادة الرواتن هلوا ترسيك و قرق بيت مركاني بخواه لمروف ناترسي يعني آيني إسلام وازال أبي وخلق شوا مسلمان أبن بلام إيوا قوم يكن بلا أكن إيوا قوم يكن بلا أكن أجينا روجي خوي دي سيمشت كبيويس لسر من خوش يبسا كان بيكين بانغا واس كردن بو ديني خوا خوي تعالى لسورة فصلت لآيات سيوسي أفرمي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كيه هي لو كسات شعر تربي كلكاتي كا إسلام بيويسي بوبي أو بانجواز كا بولاي ديني خوا لكاتي غربته ولكاتي نار راحت يكانا بانجواز أكا بولاي خوا ممن دعا إلى الله بولاي خوا بولاي خوا خو امرو خلق يزور هي خلق بانجكا بلان بولاي رئيسكي بولاي سركردكي بولاي كي بدا خوا او کسانی که بانگی خلقیه کنه بس بولای خوا بانگ کن بولای دینی خوا ما بس تیان سرخصنی دینی خوا به هیچ ترنه هیچ مصلحتیک نه هیچ ترنه دینی خوا زال بیا بسر همو لتكون كلمة الله هي العليا وشي خوا برز بیا نگو شي فلانه ملا و فلانه ماموسا و فلانه مانا با اوانه هر برزیش نبیتو بس دینی خوا برز بیا با اوانه همویان سوتمنی بنو برانیش مهم اوه عدالتی خوا لسر زویا برپا بی مهم أويا شريعتي إخوة بربابيو عالم كلا سرزبيا أجي إسراحتك على الجير ساي شريعتي إخوايا إتر فلان وفلان مهم نية بويا إخوة تعالى فرمي كسيك نية لم دنيايا أو نية أو باجبي كوا كيه يعني برسيا بشي وي برسيا إخوة تعالى برسيا الماليكا كيه لو كسب أشتري بيك كباني خلقي بكاب ولا إخوة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وخوش يجيب أجيبك عملي في بك وبلي إنني من المسلمين بلي من لمسلمان أنا اساس اوه تو خلق بان که بر رگاه که خواه سیایم خوش شویسه کنم زور دعاب که کل سر رگاه راست لانه دی خواه فیرمانی کردوه لقرآن نیوشکان من درست نیه گشت رکاتی اگر سورت فاتحه تیانا خوانین و سورت فاتحهش کتایا که با فرمی اهدین الصراط المستقیم خواه من خلص سر رگاه راسک صراط الذين أنعمت عليهم صراطي رجاي أوانيك وأخويا نعمتي خوت الرشت سريانا نعمتي خوي خوي تعالى لسورة النساء أفرمي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رجاي بيغمران شاك كاران راس جويان شهيدان رجاي أوانا خوي بمن خيت سر رجاي أوانا خوي نمن خيت سر رجاي أوانيك جمرابون غير المغضوب عليهم أوانيك ليان تربوي نمن خيت سر رجاي أوانيك ليان تربوي ونش من خيت سر رجاي أوانيك جمرابون أوانيك التخوي ليان تربون جولك وهركسي وكو جولك وابي يعني شيء وكو جولك وابي يعني حق بزانيو بشتي تيالك بقى مسلمانش بقى لا مزقوتي شباب يا بيتنا مزقوتي شو تو حقي بابا سقي او ملي ناداتي يترى شو جولك واه خو جولك على اساس خو فرستن يعني وانش على اساس ديني اخوان بيه بس لا تشيان دوريان لو ياك حقي ان ازاني شو يعني ناكوتن بلكو قران كتابك اخواش اندسكاري كرت بلكو توراتي اخواش اندسكاري كرت لبر مصلحتي اخوان لبر برجوندي اخوان او انا اخوان ليان تربو لهمان كاتك وملك تري اخوات على فرمي بنا بقري اخواك الاوانش نبي كايش قاور كان وحركسي وكو اوان بي كين اوان وكو اوان وان علماء كان افرمن مفسرين افرمن اواني وكو قاور كان واوش وك اوان وان قاور كان بدواي حق ان قريان تابي دوزنا بلكو نيا بنزانين وقمرابون انساني مسلمان ابي عاقل بي لمجيانا ابي بقري بدواي حقا كما حق شون حق بكوي نك جوی نداتی و دعایی جمرایی. طبعا تو اگر نزانی جمرایی. برای نه اگر تو شعر زاید لدین آن بیا جمرایی. ایسا من زور کس پرسیارم لیکه لونی که هندی شد تأثیری تیان کردو. هندی فکر تأثیری تیان کردو. پرسیار کن الان ما موسا راس آوا راس پیغمبر آوا راس خوا آوا الان کرم تو قرآن تخوند تو الان نه ولله. کرم تو کتاب کانی حدیثی پیغمبر تخوند تو نه ولله. تو جی آن نامی پیغمبر تخوند تو نه ولله. ایتر چیب کامل دایعنی. ار ولله تو جمرایی. و تأثیری شد تیان هزارها پرسیار هی خو ناکری من به تلفن جواب دادم او. آبی خود هول بدی، هول بدی شعر زاید لقرآن ها بی، شعر زاید لحدیث ها بی. هیچ نه بی جمعه کان بی بوم مزجوت، هی جمعه کان بی بوم مزجوت جواب بگیره. بذم ماموسا راست قینا کان بگیره. چی ماموسا یک زور زور حست کی ریجای راستی کرد و بدال ریجای کجی بجی کبرو با و تاری او تاب جوانی دینی خواد تیاب گهانی. کتیا گیشتی شنی بکه و عملی بیه بکه. اگر تو دورت گرد وو حل دورو اروی فیسبوک یک حال بردست او یوتیوب حال بردست او تیک توک حال بردست او اروی قصه جول قصه حمله یک قریب است هی مسلمان نبی اسلام نبی خواوی پیغمبر نبی ای طبعا گمرابی بخوا گمرابی بوی ابي بقري بدوايا تا وكو وكو گاور كانت بيني شوني حق بكوا اگر حرتشي عالم يدجي حق واستاونه تو امش خاله كي تر زور زور گرنگا براينه شوني حق بكوا اگر شي همو دنيا دجي حق مال من لقل عام يا عام لقل من با عام لقل توبه بو عام لا ريان قرده توش إلا بدو ايوانا الروي كاك حق اميه والله هيج او عالم فرياد ناكي ويقرتو لا دال الرقاي حق شوني كس مكوا إلا شوني حق نبي شوني مروف مكوا إلا شون حق نبي ايتر حق لهاركيو بشوني بكوا باقي كي هاركيو الروي شتن تو حقد نبي اليان قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قد خرابه وشاكه وكو يتنين أقر شي خرابه كش زور بن معجب يجبي بجوانيك يو أمانة خرابه خرابه شويني شاكه بكوا أم جابيش زانا خوش يساكم أم دنيايا بخوا أبريتا و كوتاي بي دي أقر أم شو خوانا خواست خوانا خواست أم شو أقر لا فاوكا ونزور بايا أم شارمان همو غرق بوايا يساك مجالة ونا ما توب بكي أمر ديو توه يعني ما بس مبير كروا هر يعني لو هو بير كروا كم يعني تقول بردسي خواي برورد جا بلافا وبي بملرزة بي يعني مردني قرزاري وبي بمريو قري توب الله خواي تعالى كسي جنازاني خلق هبون لما مجلس إما إسا حدوها في تناتوان بين بو ناتوان لبرو قرانو بلاي خواي برورد جا خلق هبون نخوش أكون ناتوان انتر بين بو مزقود لبروي تواو ترق أبا هيني خواي برورد جا لبيا وستان دي خواي تعالى لو أنا منو توش لو أنا بين هفتي دهاتو ديبا زوبر يار بدا ام دنيا خود لدنيا في غمر اخوا افرمي صلى الله عليه وسلم لدنيا وابجيوكو غريب يعني وكو ريبوار غريب شونا يعني تو ريت الشينيك لا اوتيل يا كاشويك ام يعني توا توا ويتر باش اوتيلك باش او شوا خواردن دينيتو هل ام شوا يعني من هل ام شوا اخوا كريمه يتر حق دنيا الصبوغي غرفي اوتيلك خرابه بصبوغي وضل الدنيا قلوا بكاني زور روناكنين تو ناروی پاره زور صرف کی بویاخی او جورب کی واتی آیا خوی روزه تی آیا میتو آیا شبه تی آیا میتو تو ناروی گلو پکانی چاکی تو ناروی بلی والا ایک سبلیتا کی باش نیه بابرم سبلیتا کی تری باب گرم با چی لبر اوی تو غریبی لبر غریبی و اروی بجیتی لی عابری سبیلی بويا ابن عمر لسر ام حديثة افرمي مسلمان هركاتي الرجد لي بويا وشاورين مكة يوارد بسرابه مقصد او نية تو واز بيري لكاسبي واز بيري لتشي لتشي لتشي مقصد ليرا اويا كتو دائما خوتت حاضر كرد به اگر بيانيت بسرا هات شاوري يوارد مبا اگر يوارشت بسرا هات شاوري بياني مبا وصيتي خوت بك خوت حاضر ك بخوا بخوا برينا من لما درشم ديم بو ايرا تمام وين قرموا هر يك كمان ابي حاضر كمان حاضر كين دائمي كمردن دي كمان اكري انجا دنيا بو اما بس زور زور بل معن بالدنيا خوش نه حموش دكي دنيا ما دس كوي خو يك شت خلقي فوتان دي منافسه كين لم دنيا اويك لبهشت هيا وازاني لم دنيا يا منافسه بو كين يعني لم دنيا لم دنيا يعني مثلا بون منا بهشت شوين نمريا اما حزقين لم دنيا نمرين منافسه كين نمرين والله قشتي امري والله 50 سالت ديت امشي ندك من ما كسنا مينيتو قشتي امري خلق هي وازاني ام دنيا جا حموش تك لم دنيا بويا حرشي رجا ادري تبر بو اي سياريك اخر موديل بالسنه يا اخي دي ابراهيم تو حر قشتي تك لك بو سياريك اخر دي ابراهيم حرس بخوا باسكي ليك شد به بخوا بيش ربكي دنيا هر بريتو كو تاي بي دي واني وا اخر سياري اخر موديل انا حبوكو اتشيان بسراحت براينه كور حزناكم ناو بيرمو باسكم كور روجانا خوخوي تعالى بتشا اي داتا جو مانا اي خاتا برشاو مانا وتاكش انا بيني تشان بسراتي يا إيه دنس يعني ور بقنا باب اوانا وخوا بو دنيا كرديان حرب او كرديان كدنيا كو اتشيان بسراحت يلا إيه اوانو درس ور بقرا توش لا اوانو درس ور بقرا كاكا ام دنيا حسابي بوب كابلي حرشاني كيش خوش بلواني خوشش بجي لو أنا بحلال إيش خوش بجي إخوة صحابي واحد بوا يا بيغمر كان بيغمر يوا أبو خوات على دنيا يبو آسان كردو خوش جي هوا بيغمر سليمان قدر خوات على إدابة من نايدابة تو إدابة تو نايدابة من جيان هرواية أوي كخوة دايتي بحلال دسي بوا هات هات نهات إيش تواو زور جوي مدري هر بجي بالمهم خوات للرازي بي دنيا سجن إيمان دارا بيغمر فرمي وبهشت بو كافر يعني شي بهشت بو كافر يعني كافر هالشي بك أيكا هل أما نيشي هي بخوا أما باش لك قرايه وبو قيامة ذا قر وسري منو تو أجل الدنيا شن يخوشش بجين هل سجن هذا شاو قيامة شون قيامة إن شاء الله بهاش تبيت النصيب من دا وكرم خايت على بخات النواج وانا كان يخوي إصلاح من كا هداية من دا نور إمام خات الله كان منا دا مزرع من كا لسر دين داريتي لسر إسلامتي لسر رجاي حق لسر رجاي كخوا وبي غمر كيف يان خوش يا ربي خوايا بخات النواج وانا كان يخوت بخات اسمي عظمي خوت يا ربي لقل غريبانا حشر من بكي يا ربي لقل بي غمران وبي وشاكانا حشر من بكي يا ربي خوايا بخات النواج وانا كان يخوت كردستان لبلاه مصيبة بدور بقرة يا ربي خوايا لآفاتو لقاتو قريو لخرابو لبو ملرزو لحموشة بدور من بقرة يا رب العالمين كل تأثيري هبو دينا كمان يا ربي اخويا يا الهي يا الهي مالو من المان صالح بكي يا ربي اخويا رحم بدايك واوك مان بكي شفاي نخوش كان مان بدايبة تايبتي او نخوش عنيك دعاي خير ان ليكردوين يا ربي اخويا بو خاطر ناوجوانا كان يخوت بو خاطر اسم عظمي خوت يا ربي امين امين
1: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
2: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکن

سبحان الله لروجي تنگانه زور مهمه انسان بزانه باسي خوي بو كيكا ارزي حالي خوي بو كيكا بو ام دودليه من تيا دروز بو ارزي حالي خو من لسجدكان ما نبو خواب كي ارزي حالي شارة كمان هريما كمان خلق كمان امدل الراوكي ام حالي ايمت ياين مال وحال من ارزي لسجده بو خوا اكري هر کسی گرکیتی لای خواست زور رز دار به زور دعا بکه چکم پیروسترین شون که انسان لای خواه رز و قدر پیاکا دعا کردنه فقیر حالی انسان بو خواه یما حتی ومن پیاتوه بناو سنتو مع الاسف امام ابو داود روایتی که بسندی صحیح البانی تصحیحی که علی پرسیان و تیان یا رسول الله ای دعای اسمع کم دعا زور خواه قول لي أقري فرموي في جوف الليل لجرقي شوا ودبر الصلوات المكتوبة دعي نجفر زكان سبحان الله نكلا دعي نجفر زكان نية بل كؤلين لبيني حديثات ولبيني إقامة بانقا دعاء زور مهمة أو خلق الوسوازي هناوة حتى پیغمبر اخوا فرمی علیه الصلاة والسلام انسان لكون نجکان لبي تسبیحات کانی طوانکا لا يزال في مصلاه والملائكة يستغفر له حتى وامان بياتوا لموقعي شين وعبدايته كمان هلاصين لسر كرسي دانشين لباتوا التسبيحات بكين لو موقع مباركة بر قدر حلم الدار عزيزة لا إخوة وكأنه خوا محتاجي إيمة وإيمة محتاجي أولين نعوذ بالله كربابا أما يكشف الضر ويكشف السوء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه خوايا قال لئن انجانا امجار رزقار ما انك لنكونن من الشاكرين خوايا فرمي سيبي وفايكا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض كرزقار انا كين لم مصيبته يكي منالي نابي خوايا منالم دري منالم دري منالي يديني يكي باريني بارا بارا بارا يديني يكي امانيني امان امان امان يديني سيرا كي دعائي لباتوي لمزقوتا كان اخريكي السجدة وعبداتي وطاعة وقرآن كندن وخوانا سيم صلوات بي الله ام مزقوتا هي او خوايا نيه وام تشوبي اشتر شكاتي لا يوكت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. باس خاكبون تواضعي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام. بزانين او ذات فيروزا كچاكترين مخلوقي خوايا هاسوكوتي چون بوا بزانا چند متواضع بوا لقل مخلوقات خواي قوردا لكاتك چاكترين مخلوقات خواي قوريا و كسيك قوري قشت بيغمبر كان لقرآن أخوة تعالى فرميه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخوة تعالى فرميه لرحمة خوايا كتو نرمونياني لقل أو خلكدا لقل صحابة كان لقل أوانيك ما مرض لقل أكن أفرمي أخو أجرتو دول لبي غمر عليه الصلاة والسلام فضا غليظ القلب كسيكي درق بوايا كسيكي قصرق وقصناخوش بويتايا دول لبي غمر عليه الصلاة والسلام أو لنفض من حولك يعني دور برد كسي تيادا نأما أو صحابانا أو خلقانا تيانا كير لدور برتو نأما يعني الرحمة إخوائي قوريا كبي غمر عليه الصلاة والسلام نرمونيان بو لقل دورو بركانيا لصحيح بخاري وغير أوجداهاتوا أسودي كري يزيدي نخعي يكيك لصحابة كان علين برسيار ما كلا دايك عائشة كخزاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وطمان پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك لمالا أبو چي أكن چي إشوكاري كي أكن دايك عائشة فرموي يكون في مهنة أهله فرموي هاوكاري ويارمتي دري خانوادو خيزانكاني أكرد فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. أفرمي هاوكاري خانوادو خيزانكاني أكل مالا وكاتي نيوج أهات دس نيوجي أشوردو در أتشوبو نيوش كردن لمزقوتا. أميشا تواضعي بيغمر عليه الصلاة والسلام ك كسيكي خاكي بوا كسيكي متواضع بوا يسا يما بيتشاوي ليبكين كاتيك ألين يما شوين كوتي بيغمرين عليه الصلاة والسلام عيبني بياو من دالكي بقري تاوكو خيزاني تشيش لأني تاكو تشايك لأني تاوكو ناني أكا عيبني أقر بياو أقر نومال مسح بكا يعني نومال بشوري يعني أقر پیویست بکا جلو برگو اوانیش بشوری لگل خیزانی یا خود اگر چیشتو اوانیش بزانی چیشتو ابنی بو خیزانی اگر لکات یکا خیزانی مجالی نبو. اما لأخلاقی پیغمرا که هاوکاری چی کردوا خانوادکانی کردوا و درسی که تریش اتوانین او بلین زور یک لپیوان یستا وازیان لپرورده هیناو الا دایک خریق پرورده یا ابی پیویش یارمتی درو هاوکاری کی بی هاوکاری خزانه کی بی لتربیت کردنی من دالکانیا چونکه مسئولیتی باوکو دایکا لقیامتا پرسیار من لی اکری سباردو من دالکان من باش پرورده من کرد یا نا. لحدیث هاتو خوش بستکانم امام بخاری روایتی کردوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بصحابکانی فرمو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فرموي خواهي قورا هيچ پیغمبركي نناردوا إلا شوانيتي كردوا يعني شوان بوا بلاي مرمالاتو أوانوا وتيان صحابة كان وتيان أي تويش أي پیغمبري خواه تويش شوانيت كردوا أيش فرموي كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة علي بلي منيش شوانيتيم كردوا بو يعني شوانيتي مرومالاتم كردوها يعني لسر چنيك لسر قراريط زانيان أفرمون بشيك لديناريك يعني بشيك لدرهميك يعني شواني كردوها بپارب أو خلقا. طبعا كسيكي شواني بكاد أواني شوانيان كردو بيت أزانن يعني مرومالات صبري عجيبي قرك بتايبتي لقل حيوانيك أوكو بزون وأنا كهارن او ني من بيسومك وخم شواني من كردوا الين بزن زور جار هار اروات شوين وجيقايك او شوانا عزيت ادا اما واكا انسان صبرها بيه لقل حيوانات وانا صبرها بيه
او نیترا کسی که خوراگر و صابر ابی کاتیک لگل انسان کانه ما ملاکا بویه لیرا توازعی پیغمبر درکه علی صلوات و سلام فرمی منی شوانیم کردوا و پیغمبر کانی تری شوانیان کردوا بویه شوانی سنتی گشت پیغمبر کان بو سلامی خوایان لسر بیه هر وحال صحیح بخاری مسلم ده اتو خوشوی سکانم انس افرمی كان رسول الله احسن الناس خلقا افرمي في غمره عليه الصلاه والسلام افرمي الله مو خلقي اكار وروشتي جوان تربو افرمي وكان لي اخ يقال له ابو عمير افرمي برايك بتقول انا مهب في انا باوكي عمير علي كاتك هادو مال من في غمره عليه الصلاه والسلام قالته جماك لقال ابو عمير ابراهيم ايود يا أبا عمير ما فعل نغير أي أبا عمير بالندك شولك قد شكر نغير بالندك ألين دنوكي سورة أم براي أنسا ياري بيكر دوا ألي روجك لروجان يعني هادو مال ما بالندكي أبا عمير مردار وبوبو ألي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي أو بو بيتاقة أبا عمير أو أنجوتيان بالندکی چولککی پاسارکی مردار او بو علی پیغمبر علی صلوات و سلام رویش بولای دلی دایو فرموی یا ابا عمیر ما فعل نغیر ای ابا عمیر چی لها چی کرد بالندک چولککت حتی للروایت امام بخاری و مسلم للروایت امام بخاری و امام احمد هاتو فرمی ماوی کی زور دانش لای دلی دایو ک بووی او مندالا خفت بار نبی امیشه وکو لدرسکانی تیر شوا ازانم اماجه اک من پیدا و زانایان شست درسیان لم حدیثه در کردوه یکی اگلوانه علین جائزه با منال اک جنی نهی نابی بلی باو کی فلان یکی اگلوانه علین درسی که تیر اتوانی بالنده بخیو که لمالا بمرج اک مافی بده خواردنو خواردنوی پی بده و شونه کی فروانی هبی یکی اگلوانه علین رئیسی ولاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام بله پیغمبر بوا بلام رئیسی ولاد بوا روی دلی مندالی که داوتوا روی سردانی کردوا و دلدانوی منالی که کردوا بوی غمبار نبی بیتاقت نبی و چندین درس و دروسی تیا دایا من اوان دا علیم اگر استا رئیسی یکی لولاتکان برواد بو مالكي فقير سيركي ديها كاميرا تصويري أكالا كان على كان وبلاو أكريتو أدريت أنترنيت ودواي أولا جريدو مجلكانا مدحو سناي أكن كالرئيسي أولا تشوه سرداني مالي فقيري كردوا يا سرداني شوينيكي منطقيكي هجانشيني كردوا أما بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام روية دانشتوا سرداني أو مالي كردوا بنيتي مندارك بثاقتها روية دلي دعوته بويا كاتيك إما أواني خلقها لبردس مانا أبينين كسيك غمبارة بيتاقته لسر مانا بروين دلي بدين أبوي غمبار وخفتبار نبي لصحيح نسائيها هاتو أخوش يستكان في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة كان باسي كان فرمون كان يكثر الذكرى لأخلاق وآكار وابو أو الدم تواضع بو أخوال أبنا حكانش يخوش بوه علي بزوري ذكر يادي خواهي تعالى أكد ويقل اللغوة علي بيغمر عليه الصلاة والسلام هرقيز يان قد قسيكي نكردوا أو قسا بيبن مابي أصيكي نبي يعني قسيكي بروبوشي نكردوا ويطيل الصلاة أفرمي نيجي دريش أكردوا ويقصر الخطبة ووتاري بدايا وتاركي كردبو چونك أو وكل حديث رهات وفرمي أوتيت جوامع الكلم من جوامع الكلم من بيدرا وقسيكي كمي أكل برام معنايكي زوري أدا كاتيك إساء أقل هندك لما مصير تار هذيك وتارك أندريش بيت قشت كسي وكو بيغمر عليه الصلاة والسلام روان بيجوف يعني خاون فصاحت نبونا نين تاوكو خطبة كان يعني كرت بي وأفرمي وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمساكين والعبد حتى يقضي له حاجته أفرمي خوي بقورنا أزاني السنكافي نأكل كبروات لقل كسيك لبيوجنيك لقل كسيك فقير هجارة
لقل عبدك برو كارو إيشو كاركاني بوجي بجيبك يعني لقل أمانة الروي بيوجن لقل كسي هجار فقير لقل عبدكان الروي أجر إيشك يعني في باتايا أم الروي جيبجي أكردو حاجة في وسيكي بوي بوي بوي عن جيبجي أكن هروها هاني أمش أدا كشيني بكوين هاني أما أدا ك هاوكاري يكتري بكين اگر کس یک لیما یک یک من پیویس من بو وکی تر بو هن من ادا که هاوکاری یک تریب کن لحدیث یک ابن ابی دنیا و امام طبرانی روایتی هم کردو البانی فرمی حدیث یکی حسن لصحیح الجامع دا هاتو و اتا تصحیح کردو البانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی احب الناس الى الله انفعهم للناس افرمی خوشویسترین خلق للای خواه أو كسيا كسود هيا بو خلقي وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم خوشويسترين كارو كردار للإخوة أو تاني خوشيك بخيت دري مسلمانيك أو تكشف عنه كربة يا نبيني كسيك غمبارة بطاقة دلتنقة بروي دلي بديتو أميشا كاريكي تشاكا أو تقضي عنه دينا يعني بارداري أبيني مسلماني قرزارة صالك دوان سيان بويشتيكي شرعية وخانويكي كردوها ياخد مثلا نخوش كوتوه وقرزي كردوها يعني بارشي زوي كريوا آمانا يعني بو غيري أو أنا سيريكي مسلماني كي خاوان دين التزاماتي هيا أهلي مزقوتا قرزارة بروي قرزارة كي بديتو أما يكي كالكارو كردوا زور خوشوي سكان أو تطرد عنه جوعا يعني اگر كسيك برسيه بروي برسيه يكي نهيلي خواردني بوبي اگر بصالات شو يكالا كولانا كتا جنة يعني بياو أبي يعني تشاكوايا أو كولانا كفالتي بكن مثلا نيوراني كسي خواردني بوبا يواركي كسي خواردني بوبا بياني دو كسر خواردني بوبا بوي لبرسيتي رزقاري بيه كسيكا دسكورتا كسيكا بباوكا كسيكا سيريكي ناتو أن يتشيش لابنية تلبيك على قسم داخلية خواردنو خواردنو يعني يتوها وكاري أكريك يكالا كارا خوشو يستكان الله إخوة تعالى فاشا همزان تشيه فرمي لكو تاي حديثك پیغمبر عليه الصلاة والسلام زان تشيه من بيه فرمي ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا أفرمي من بروم بيهم خوشا حاجته بيويسي برايك مسلمانم جيبا جيبكم خوشويستر للاي من لو يكمان اعتكاف بكم لمزقوتا بمين مو لمزقوتي بيغمر عليه الصلاة والسلام كبزانا برون بخير نو بزانا نيجي مزقوتي بيغمبر چنده اجرو پاداشتي زور زور لقل اويشا افرمي من بيهم خوشا برون حاجته بيويسي برايك مسلمانم جيبا جيبكم لو يكمان اعتكاف بكم لمزقوتا بمين وعبادته برسشكم بويا كاتيك يما أتوانين هاو كاري كسيك بكين دكتوري كي بريزة أتواني زاني كسيك دسي كورتا باري وصلي داخل بون ولا دكتوري لناسين يعني صيدلانيك باري دواكان لفقيريك ناسين دكتوريك نخوشيك بيوسي بعملياته بيوسي بشارسرة ناتواني باري عملياتي بينية أتواني ببلاش يعني بسعدكي كم بكابو يعني أو بزان خوشوي سرين كارت كردو للاي خواهي تعالى يعني ما مصاياك درسي خصوصي أدات وزانيك تلبيك درسي كورتا أتواني ماديكي بو شرح بكا لقل تلبكاني ترى هر ماديك بتايبتي مادة علمية كان أتواني باري لنسيني محاميك أتواني مثلا كسيك كوتوتك كيشيكو أروا دفاع لأكا كاركي بوجي بجي أكا وباري لناسين أمانا قشتي خير وشاكي للاي خواهي تعالى للاي خواهي تعالى قمنا بي وفاداش أداتو بچندين قاد سايق سياريكا يعني شوفيريكي بريزة زاني نفريك باري بيني لناسين دوكان داريك زاني كسيك قرزارة كسيك مثلا آوارية كسيك هتيوة أما أتواني باري كمي لبسيني يعني خاطري بقري سعريكي كمي لبسيني قشتي أرواتا خاني كردو باشكان ما نوا كاتيك أمانا أكين ولا قيامتا بچندين خات فاداشت أدينوا لتواضعي بيغمرها توا خوشو يستكان من صحيح مسلم دا
أنس فرمية كان إذا أكل طعاما لعق لعق أصابعه الثلاثة أفرمية أجر تشيشتي بخوار دايا ديارة بمسي بنجا إخوار وبنجكاني ألستوى أفرمية أجر تيكيك لقميك لدمي بكوتايا إذا سقطت لقمة أحدكم لقمة أحدكم فليمط عنه الأذى وليأكلها أفرمي أجر لقمة كي دست برو بو زويكا با أجر شتيك نسيا بيو شتيك بيو لكا أو شتيك ليبكرو بيخو ولا يدعها للشيطان با جي نهي بو شيطان يعني أو تيكا أو لقمة كو تخواروا نيخوي چونك أجر ندخوات أفرمي بو شيطان جي أهلي بويا أما التواضعي أو أجر خواردني بخوارده لقميك بكوتايا لدمي فاكي أكردو فاشان أي خوان تبيني أم حديث بكين أجا سيري أمروي خمان بكين خوش بيستكانم بزانا زوريك لما على كان سيريكي أجر بونمونا دو غلاس برنج بشيان بكا بوني ورو سيريكي شوار غلاس دي أني دو غلاس أكي ترفراء دا فريدات سر زبالكا فريدات سر يعني خلو خاشاككا وأبيت خوراكي جنوكا وإنسان كان بي بيا أنين وزوجة سيركي لقلشتي بيسو نابجي داتي قلقية بويا إنسان لم حديثو أور أقريه كتشي بكا خوش ويساكانم أو أن دخو عردن بكا بو خوشك بريزاني دقمان لي أقرن أو أن دخو عردن بكا كبشتان بكا بو أوي نبيت خوراكي شيطان كان أما هنديك بو لتواضعي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيك فرمودك وتاي بيه دينيم أو شو تاني باسي تواضع ما انكر بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميه لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أم حديثة لصحيح مسلم دهات وأفرميه نارات بهشت وكسيك بأندازي قردي ليك أجر في الزلي وكبر لدول يا هابي أم حديثة إمام مسلم شرح يكا فرمي يعني ما بس يو تانية أو كس نار واتبهشتوا لقل متقي كان نار واتبهشتوا وخواي تعالى ديار السزا وعقوبي لي أسيني يان أقر بخاتبر عفو رحمتي خوي عفو يبكى أم حديثها رشيت يا دايا شند دولمني أبي كسك متواضع بي أقر برسين شهادتها أبي كسك متواضع بي أواني هان لدورو برتا ما مريان لقلا أكي إنسان وكتوة أجر مسؤوليك حزبيت يعني مسؤوليك برسرين بوستي حكوميت هيا أبي بزاني أواني بردستش إنسان وكتوة أوان دنيان دعوتتوة شويتتا أو شوينا نابي با في الزلية وسيري أو خلقبكي أجنا لقيامتا شاقكي أخوي أجر كسيك متكبر به خواي تعالى لقيامتا سزاي أدا وبشيويك كهرجيز تصور وتوقعي نكرد بيت أما هنديك بو لا تواضع يعني تواضع بفيزي بيغمر عليه الصلاة والسلام لجيانيا يميش أجر أمانة بكوين بشفعات بيغمر عليه الصلاة والسلام أجر أمانة لقيامتها ببينين أجر أمانة لقيامتها بدسي مباركي خوي لآوي كوثر من بيبدا أجر أمانة بكوين بشفاعتك لقل يا بچين بهشتوا أبي أم آكارانا وآكاركاني تري بيغمر عليه الصلاة والسلام لخمانا جيب جيب كين چندا بلو بايمان برز بي إما هر عبدي خواي تعالى النابي كبر بكين خواي بخاطر خدو اسمي عظمت بما خيت بشفاعتي بيغمبر خواي بخاطر خدو ناو بيروزكان لروجه كامان مريني لإيمان من رازي بي خواي بخاطر خدو ناو بيروزكانت هر كسي قوي لمنا نخوشا شفاي عاجلي بو بنيري خواهي هر كسي قوي لمنا قرزارة كي لسر آسان كي خواهي هر كسي كيشو مشكلي هيا بوي آسان كي بو خادر خطونا وبيروزا كانت خواهي هر كسي منالت نداوا بي منال صالحاني في بدي خواهي هر كسي منالت داوا بي صالحانية خواهي صالحاني بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستي بو ايوه هي لپیانبری خواوة چاکترين نموني ريكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواو روجي دوائيو يادي خواش زردكا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. خوشوستانم، السلام عليكم ورحمة الله. مرزان إيمان نار هميشا بهمو آموشگاريك سود ورقري إيمان نار راستقينا قد نالي أم آية بستوى أو خبرم جولي بوا تفسيري أو أزانم هم جاري كمسأليكي إيماني بير أخريتوا سودي لورقري. بنص قرآن خوي قورا أفرمي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ياد كدنوا بير خسنوا سودي هيبو إيمان ناران. أقر إيما إيمان نار بين واتلهمو نصيحتيك لهمو أموشغاريك في وستيما سود ورقرين. لم درس مانا آيتك تنبير أخموكا آماجب موقفك قيامتي أكات وخوم فيج إيوا بير أخموكا كحقيقتك هي روجك هي صد لصد أو روجدت وأمجور مساءلية هي بجور كسيك إن شاء الله إما لو جور كسان نابين. آيتك آيتك توبيخية، آيتك معاتبية، آيتك مساءلية. وكخوة سبحانه وتعالى أفرميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هر بيشكي آيتك ريز دا أنيبو آدمي زاد خواي قورا بيا أيها قفتو قوي لقل أكات چون قفتو قوي لقل في غمرا كا صلى الله عليه وآله وسلم أفرميه يا أيها النبي أو خا أفرميه يا أيها الإنسان نافرميه يا إنسان يعني أي مروفي برز بوچي هالخلطاي كيتوي هالخلطان ودوري خستي تولى الريبازة كم دوري خستي تولى من پروردگاري توم. مفروض بو سياقي آيتك وها اقتضاءك بلي بربك القهار بربك الجبار بربك المنتقم كتي أفرمي بربك الكريم. أي آدمي زاد كامتان بيبجبون لكرمي خوا، كامتان أقلتان في ندرة، كامتان شعورتان في ندرة، كامتان فطري باكو هستي جوانو أو مشاعرانتان وهستي إنسانيتان في ندرة، كامتان همو مروفيك بشي خوي ورقتوا لكرمي خوا. أي بو هالخلطان بوشي واستان لمغيقية هنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كين أو كساني كتوين هالخلطان كامانا أو لا يناني كواندي كديواز لدين بيني أسباب كاني تشين كامانا

لە بەرنامەکەت. ئەوە عزر لە قەباحەت خراپترە، چونکە خوای متعال ئێمەی کە دروست کردووە، دروستی کردوون یەکەم بۆیە ئەم نەفسەمان پاکەشکەین. خۆی ئەفەرمێ نەفسێکم پێداوی ئەمارە بسووە، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اگر خوتان بپاریزن لچلیسی نفستان لرزیلی، رزیلی اگر مادی بو پیوتری بخل، و اگر لمعنویات بو رزیلی معلومات نای بخلق علم نادی بخلق کاتی خود نادی بخلق راستی که امان پیوتری شح. خوافر می اگر هاتو ظال بوی بسر او شحاک تو سرفرازی. خوا خوی افرمی نفسی که و هم پیداوی اگه پتی بی بولم پتی بی تسر منهجکم ابی خود پاکی توا. یکم ارکی سرشان من او درون پاکیه، پاکجی درونه، تسکیه نفسه که ارکی سرشانی همو پیغمبرانی اگ بوا، همو پیغمبرانی اگ درود و سلامی خوان لسر اعمیان رون کردو تو با امتا کانیان. همو عمرت لمزگو تاسرف که اگه درون پاک نبی تسکیه نفسد نکرده بی وکو هیچ نکرده بی وهایا. ارکی دو همان عبادتی خواه بو نفس پاکا او تسکیه هر خوی عبادتا، تسکیه کردنی نفس عبادتا، و ارکی سرشانی رئیسی من بو نفس و اروین بر رازی کردنی خواه. هج کردار یکو، هج قول یکو، هج حلویسته که خواه پی خوش بی پیوتر عبادت و هر وها خالیسی هم آودان کردن وی زوی. کواتی ما لمسی ارکه ارکی کیان و یکم ارکیان اویه که درون من پاکی نوا، نفس من پاکی نوا، واجب مانا مهمکه من اویه تاسکه که بلین مهمکه ارکه اویه که ام درون پاکی نوا. لبرو ناتوانین امال لقیامت بلین خوایا خطای نفس من بو، ای خوی بو او دروس کراوین که او نفس پاکی نوا. چونی پاکی نو پاکی که نو لعاستی که به ایتر وهابین خل نخلطین، وهابین ام نفس نفروشین، خو من نفروشین، وهابین ازایتی که من هبه حق بلین لکاتی خویا، رازی نبین بنا حق با حیاتش من ضریبه که بید، وهابی او نفسا که آماده به قبول کردین یا رخنه، وهابي او نفسها همو فضائل يكورغري همو روشت برزي يكورغري وواز بهين لروشت نزمكان، وهاي لبيت كا واز لأنانية خوي وستي خوي بهين بغا تأستيك خمخوري برامبركان بيت، وهابي تسكيكا بغا تأستيك همو فضائل كان كوكا تولى لبرسترين روش تا كفي اوتري تواضع. بوچي تواضع زانا كان ناويا ناو سيد الخلق يا سيد الاخلاق او ملكتشيا اذلة على المؤمنين خوا وصفيانا كات، او تواضع خو بكمزانين قولترين صفة بوچون كصو هشتا درجة دجبة بيسترين صفة انسانا، بيسترين صفة كخوا رقيليتي كبريتي لخو بقور زانين وتكبر که او با تا هوی لعنتی خواه بسر شیطانا، چون که خواه با گور زنی نیتیابو. او تسکیه پیویست بمان گینه تا آستی مروبایتی، تسکیه تا که کس پاشان مردودکی اویه که تسکیه خیزانه، انجا کوملگایه، انجا ملت هموی، امتکی هموی. للای که تری شوا نلین خطای شیطانه، او امانی تر همه مرفوض بود، دنیا مرفوضه، آرزوات مرفوضه، نفس مرفوضه، خواه قبولی ناکه ام پاساو هنانویه، انجالوانی هنده کس بله خطای شیطان بود. اخوای گوره خوی افرمه، این الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان دجمن تانه، کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهده لعذاب السعیر. هرچی شوین شیطان که شیطان ای بابرو دوزخ، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أي آدمي زاد آقادار بن شيطان هلتان نخلطيني وكدايكو باوكتاني درك لبهشت. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شوين هنغاوكاني مكون، شوين حزبكي مكون، شوين برنامكاني مكون،
همه هموی انذار لالان خوا و انجاب من روشی قیامت بیم بلیم خطای او بو چون خوا قبولی اکات چا بر ریزان ام شیطانا لقیامتا که خوا حلو فصل اکات و دوزخی کان انیره بو دوزخ پناه بخوا و بهشتی کان انیره تا بهشت لناو دوزخ شیطان خطبه ادا قرآن بو من اجرهت و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم خوا سبحانه وتعالى وعدي حقي دابو أوي شوين برنامكي بكوي شوين روانك راوكاني بكوي أيام باتا بهشت وأوي دجبر روانك راوكاني بوستي ودجبر كتبكاني بوستي أرون دوزخ وخوا وعدكي خوي بجهنا منيش وعدن في دابون وتوما أو روانك راوان درون كتبكان درون زندوبون ونية حساب وعقاب وبهشت جهنم نيه بدروم لقال كردن وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي هيج دا صلاتي كي ارادي نبو بسرتانا تنها اوني بانغشم كرد شتم بو رازان نو وتمورن كشي ايو خوتان هاتن فلا تلوموني ولوموا انفسكم هيج لومي من مكان لومي خوتام كن من تنها قوتي من لوابو كشتم بوجوان كردن اما بلي مليكك كجمليكك تان بقرمو بيهن مسر خرافة اما بمن نكرا وإن كيد الشيطان كان ضعيفا هولو تقلاي شيطان هميشه لاوازبو بلام خوتان حستان في أكر بويا هج لومي ناتوان اللومي منكن ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي نمن أمر أتوانم إيو رزقاركم ونئي وأتوان من رزقاركم اما حقيقتك بالريزان بيرخص نوايك كالروجيك وهاية محاسبة أكريم روجيك وهاية همونا مي أعمال من ذكريتها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فنابخوا أويك جناحي زور بيكاتيك كتيبكي أكريتها ونامي أعمالي أكريتها تزكى بلرزين بترس ويقولون يا ويلتنا قرب سرمان هاوار وأمكتب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سبحان الله ولا يظلم ربك أحدا هاتشيك يان كردوا حازر لبردم يان نكر نظامك ديجيتال بلين رسمو بلين رنو دن نخير أما نظامك ديجيتالي آخيرتية ووجدوا ما عملوا حاضرة هاتشيك كدو حاضر يتبردم ببونة وبعترة وبنيتك وبلشو لارو خوينك ويتبردم الله أعلم شونا فضح بي خوا سبحانه وتعالى ظلم لكزناك روجيك أمتان أبيني بچوكا دانشتون في غمران دبيني بچوكا دانشتون روجي جاثية يوم ندعو كل أناس بإمامهم همو جورة كسيك لقل بيشواكي خويا بان أكري بزانة بيشواكت كي بزانة أمر بچي أكا ونهي لچي أكات بزانة بيشواكت كي إما بقصي خماني هاواركين لين أمتي پیغمبرين عليه الصلاة والسلام كي لوهاية روجيك خوا سبحانه وتعالى موازين قصد داني يوم الفصلة روجي جيا كردنوية نك خومو خود خومان جيا كينو اللي يك خوا جيا من أكاتوا خوا أمتان وأفراد جيا أكاتوا بمقياسي شريعة بمقياسي ولاء براء خوشوستي خو بقسناب برزان صهيب رومي رضاي خوي لسر كوشي كر برو مدينة لسيطره كاقرتيان و تیان تو کاتی که هاتوی با شارک من لات بوی و دیناری که لگیرفانه نبو استاد دولمن بوی تو لسر شانی ایمه چون ایلین آو با دولمنی بروی تلای محمدی پیشوات ابی هر چی که کو کردو تو بمن نیتی انجا ایزن دادی ایش فرموی اگر شوینی سروت و سامانه کم اشکرا کم بو ایوه برالام کن و تیان بله شوینه کی پیوتن اجزانن که راستکا ایزنیانده
هرچی کوی کرده بو لجیانیا تبرعی پی کر صرفی کر لپیناوی اوی بچه تناو امتی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام کاتی که گیشت مدینه پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام پیشوازی لیکدو بخیرات نیکدو و فرموی ربح البيع ابا يحيى ربح البيع او تجارت کت سر کوتوبو قازان جکر ابو يحيى ایما امرو آیا بخرین نیوان سروت و سامان من و دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو بین وطن و بین دین من کامی هلا بجیرین بخرین موقف یکو لنوان وظیفه کمان معاشه کمان و دین من کامی هلا بجیرین او هر کس خوی ولامی خوی زانی پیغمبری خوا فرمیه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه ولروايتك والناس أجمعين نا حساب ناكري بإيمان ناركي تواو تاوكو رسول الله خوج نوي لخود زياتر لمالو منال زياتر لسروة سامان زياتر لهمو كسي زياتر آي إما وهاي داوة كارم لخواي متعال كأم تذكيريا تذكيري بي و بي خسنوي بي بو همو من تيشوي بو حاضر كي لو كسان نبين كخواي قورة پيمان بلي ما غرّك بربك الكريم لو كسان نبين كهل خلطابين لو كسان نبين كخوا محاسب مامكا چون كز درقتي عدالتي خوانايت كز لجير عدالتي درناچه هميشه بفارين خواي بعدالتو دات فروري خود محاسب من مكا برحمتي خود بمان بخشا و داوه كاريم لخواي قولك اصلاحي حال مانكا اصلاحي ولات مانكا اصلاحي كتان و قرآن مانكا اصلاحي لاوان مانكا اصلاحي سركردكان مانكا و اقول قولي هذا و استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون وجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الفائزون وجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه خير قوم والحمد لله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

وكاتي تاكو خوشي ما رج بسر آدمي دا رو ورد جيريو بخو بزل زانين ودور دا كويتوا بلام كاتي ناخوشي توجبيت او نزاو هاواري زور دكات.

0: كبراستي آقادار بسر همشتك دا
1: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
0: آقادار ببراستي أوان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بنابي خواي بخشندي مهربان
1: حاميم
0: بحاميم دخوين دريتوا

0: سعير
1: هروها نقاما كردوا بوت قرآنك بزماني عربي بو اوي خلچي مكو كساني دورو بري بترسيني وخلق اغري بلي صدردان

وانا سوين دكان يان كردوا بقلغان بو خويان تا سرو مال يان سلامت بيت بو خويا شوا بربست يان دانا ولا بردم برو پيس توني ريبازي خدا دا هر بويش سزاو آزاري چي سر شور کر بو يان آماده يا.

لو روجدا كخدا هم ويان زندو دكاتوا دز دكنه وبسوين خواردن هر وقبو اي وسوين ديان دخوارد لكاتيك دا وادزانن كرزگار يان دبيتو شتيج يان دز دكويت خداي گور لنا وخلچي دا رسوا يان دكاتو دفرميت اگا داربن كبراستي هر اوان دروزنن.

0: بن
1: او سزايا بهوي او وابو براستي اوان الدجمناتي خدا و پیغمبرك هيان کرد اوشي دجايتي آيني خدا بكاد بعد شاك بزانيت خدا سزاو طولي زور بعيش و آزاره.

نمونيان وك نموني بيبا وراني امن زي كان وايا كلا زنجي بدردا بانجامي كارو كردوي خويان جيشتن لقيامتيش دا سزاي بايش و آزار بويان آماده.

نواني جور وكان لقل جوكان وك شيطان وايا كهاني آدمي زاد داد لري خيال ووسوسة وبيدليت ورك كافر با بجوان كرني همو جور تاوانيك كخدا بي ناخوشا جاكاتك ككافر بو واتا او كاراني انجام دا كشيطان بي رازيا بيدليت براسي من بريم لتو من لپروردگاري جهانيان دترسم.

0: الظالمين
1: سرنجامي هردوچيان شيطان و آدمي زادي كافر اويا كا هردو لدو زغدا بو هميشا بنمريد من نوا اوش پاداشتي استمكارانا

أي إيمان داران براستيل لإبراهيم وأواني كالقلي دابون نمونيشي تاكتان خراوة برچاو كاتيكا بقومكي خيان ينود دواي صالها بانقواز إما برين لإيوو لوشتانشي كالجاتي خدا دي پرستن إما باورمان بو دينو آيني إيوو النية إيتر دشمنايتيو رقابراتي لنيوان من دا برپابوا تا أوكاتي كباور بخداي تاكو تنهادهينن جگل لو بلینه ابراهیم دای بباو چی ووتی بگو من داوی لی خوش بوند بودکم دا صلاتی خداشم نیا اگر کار سات یکت بسر بهیند اینجا ووتی پروردگارا هر پشت من بتو بستو هر بولای توش گراوی نتو سر انزامیش هر بولای تویا.

سوين بخدا براسي لسر گزشتو جياني إبراهيم و أوان دا نمونو پیشنجي چي چاك هيا بو اوي چاويان لبكن بو او کسي كعاواتو اميدي الرزامن دي خدايو للروجي دوائي دا ترسيتو حسابي بودكات جا اوشي كا پشت هل دكاتو شوين ريبازي أوان ناكويت او بابزانت خوی زرر دکات چون که خدا هر خوی بینیازو شایستی همو جور سپاسی که.

براستي خدا تنها قد غي اوتان ليدكات كبشتواني بكن لواني كزنجيان برپا كرد دجي آينو دريان كردن لشوينواري خوتانو بشتواني اوانيان كرد روليان هبو لدر كردن تاندا اوشي بشتوانيان ليبكاتو خوشي بوين جاء اوانا هرستم كارن.

یا خوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو بيكشي گناهكارانم گيج گيجاوي درياي گناهم لزميني جدا نيا فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزردي بدي هرچي اكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاري وا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو توبه يك جارة بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حدو سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار يوان بتويا بإلاو بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كارم خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوتم أميد يا حي يا قيوم إيما لدرقات شون أبين محروم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
2: الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا

انسان ملبند هستکان ملبند وزکان کدلا او پاک بکرتو بوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمه الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واتا اگدار بن للا شی آدمی زادا پارچه گوشت هی اگر او پارچه گوشته صالح بو ریکو پیگ بو پاکو خاوین بو همو اندام کانی تری آدمی زاد پاکو خاوین بی اگر او پارچه گوشته پیسو چپل بو خراب بو همو اندام کانی تری آدمی زاد و کوتمان همو یان سربازن بو پادشای همو یان بجار پیسو چپل بن لکو تایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی الا وهی القلب آگا دار بن که او پارچه گوشته ایش دلا جا کوابو پیوست ایما هرچی هولو توانا من هی بی خینکار بو پاک کرنوی او پارچه گوشته آی او وسیله و هو کارانه چیه کوا ابیت هوی پاک کرنوی او پارچه گوشته و ایما چر رگای بگرینه بر هتاوکو او پارچه گوشته پاک بکینو هر بکرتی لراوکو خالبندیه که انجمیرین یکی لو خالانه کوا ابیت هوی پالفت کرنی درون من ذکر و یادی خواه لهمو کاتک مانا ذکر بهمو معنا کانی ذکر نکبو معنای کلیتی گشتوین معنای چی تس چیه لکردواریا و ازانین ذکر هر اوی بلین لا اله الا الله استغفر الله بدمو دل من آگای لنبی نه ذکر یعنی یاد کرنوی خواه یاده لدلو هل بقلی یاده لدلو بجی جواب قرن القرآن شيء فرمي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية نزيق نبوت وكاتي أونهات وباور داران كاتي أونهات وكدلو درون يان ملكت خاشع ببي أبو ياد إخوة وذكر إخوة وبو أويكنا ظلب ولحق كقرآن بو خنوي قرآن بو آية كان قرآن وكاتي أونهات وأمانش وأمتكان فيش خيان يان لينيت وات أهل كتاب قال رجولك كان فيش أوان كواد دورك وتنوال فيها مركان يان عليهم الصلاة والسلام آقايان لهدي ورينمائي پیغمبركانيان نما پشجويان خص فرماني پیغمبركانيان بهوي او دليان رشبو يوو وزور بي زوريان لحق لايان داو فاسق بونو لسنوري خوادرتون هر دواب دواي اوا آيات كيتر فرمي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم يعقلون آقا دار بن بزانا كخواي تعالى ارز زندو اکاتو دوای مردنی بچی زندو اکاتو بباران ام دو آیتک خراون تپالیک بی سر نیا بی نهینی نیا آیتی کان بحثی زندو بونوی دل اکا بحثی ملکچی دل اکا آیتی کتریان بحثی زندو بونوی ارز اکا بباران باشا بو خراون تپالیک یکمیان آیتی شانزه لسورة حدید دوهمیان آیتی حفده اما اواقینه وکو چون ارز بباران پاراو ابيتو زندو ابيتو هروها دلي آدمي زادش اگر كورش بوبو اگر رشش بوبو تنيا بذكر ياد اخواو ترسي خوا زندو ابيتو دو همشت كابيته هوي زندو بونوي دلمان خويندني قرآنو بستني قرآن بو اواليك قرآن نازانا هر لو آتيك خوين مانو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وات إنسان دلي خاشع ببه بو أويك نازل بو لحق قرآن يعني الآيات كترى أفرميت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أقا دار بن بذكر خوادلان لشتجي ابنو لسر حق دا أمزرين شيخ عبد القادر الجيلاني رحمتي لي به دفرميه إن القلوب لتصدأ وإن جلاءها ذكر الله وقراءة القرآن واتدلان جن أقرن دل جن أقري وكو زورشتي ترك جن أقري دل جن أقري دي بچي فاك بيتو بچي خاوين بيتو بذكر إخوة بخواندني قرآن خالك تر لواني كبال من فيو أنيو أبيتو وسيلبو خاوين كردنوي دلو درون من
بير كردنوية لناز ونعمتكاني خوا بسر خو مانو بسر غيري خو مانو انسان بابير كاتو لوهم ناز ونعمتي خوا داوتي حرب خوي تماشا داشي خوي بكا تماشا بكا لتوقي سريو تا پنجي بيي اوهمو اندام جوانا اوهمو كار جوانانيك اندام كان انجامي ادن لاشي آدمي زادا اگر انسان يك چاوي نبو نقصانا يك برجاني چاوي چي نبو نقصانا نينوشي چي نبو بويدا اميني قاچي چي نبو لإنسان لإنسان يتي تواو اكوي باش أمهم ناز نعمته خو أقل إيمة من مان بنجاس بينص الصال بيو هل همي لعبالة خواه صرفكين بلان بربة شاوك مان نية جا كاتي كبير مان كردو كاتي كوتنا درياي بير كردنو أو كاتا لخوي غفلت بيدار بينو أو كاتا هوش أكينو لراسي بيدار بونو وهوش كردنو يكم هو كارا بلكو هو كارا چي زور سرا چي بو اوي دل مان لقناه باكينو بيدار بونو يقضه وكو ابن القيم جوزي تعريفي أكال اكتب برزكيا مدارج السالكين أفرمي اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين واتا بيدار بونو أوتاني كإنسان هوش بكاتو خبري بيتو دلي خبري بيتو بهوي أوراج لكان قوريوك راج لكاوة لخوي خوتوان بيدار بوتو لخوي غافلان كبيدار بو يو دلي وريا بيتو دوای اوی که انسان وریابو نوی با پیابو هوش اکاتو بیر اکاتو هوش کرد نوی شروک ابن القیم پیناسی اکا تحديق القلب الى جهة المطلوب التماسا له او تان انسان دلی سور بوا بملاو بولاو بدوای حقا بگره بو اوی حق بدوزیتو جا کاتو که ام بیری کردو و هوشی کردو بخوايا هاتو خواي تعالى بصيري بو دروسكا نوري أخات دليو أو نوري كوائتر وعد وعيد خواواتا هرشكان إخواك هرشي جهنم مان لئكا وعد جوانكان إخواك وعد بهشت مان تئدا هميل برشاو مان أبينين وازان استيو ها بيهجين أمرو نبي سبيني سبيني نبي سالك ترى دسالك دسال ترى كل آت قريب هرشتك ما دام ديت نزيكا جا إنسان كجي أو آستو دلو دروني بصيري تيكوتو هوشي كردوو بخويا هاتوو يقضي بو دروس بو او كاتا براسي دلي ورياء بيتو اقيتا بلي عزم واتا بليشي بو دروس بيه علي ما دام من تائس خوتو بو موائس خبرم بو يوو ما دام خواي قور امهم نازو نعمتي بسر منا داوا ما دام رزقارم لقيامتا نابي إلا بونا بيك بچم بولاي خواو واز لهواو آرزو بينمو نفسو دروني قوم پاكمو آلوا عزمي چي بو دروس بي كأو عزميش براسي پيوست همو مسلمانان بگين او بلي عزمه او عزميش وكو ابن القيم كنا سيدك قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو الى مجانبة الاغراض هستيك عزميك برياريك كإنسان هل أنيب أوي رياضة لقل نفس دروني أبكاتو خويل دود لي دنيا فرستير زقاركات وبان إنسان بان أكا بو أوي واز لأهداف كاني دنيا بيني ودنيا فرستي بيني وهرچن جدواي دنيا بكوي دنياي بو قيامت بيوي جا إنسان كقية أو آستا براستي إتر واي لدي كبلين أم إنسانا آما دبوا بو ورقتني حق بو پا کردنوی دروني بو خاوان کردنوی دروني بيگومان عالم پلائتر انسان محاسبه خوية کا انسان اكويت محاسبه کردنی خويو بير لو رجاء کاتو كخوا فرمي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجاء عرض اكرينو هجتان لو النابي واتحرچيتان کردو بردستان اكوي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتزينوا للعرض الاكبر واتخوتان محاسبه خوتان كن خلقك پیش اوي محاسبه بكرين خوتان بچه پیش اوی لقیامتا چشان بکرین و خوتان جوان بکن بو روژی عرض الاکبر واتا بو روژی قیامت که همو من بجاره آراستی خوا اکرین ام خوا آماده کرنیش ام محاسبه کرنی نفسیش وامان لئکا وردور دب تاوانکانی خو من بزانینو هول بوین تاوانکانی خو من لابرینو لجی تاوانو خراپو اوشتانی که به هلاک من ادا اخلاق جوان بچینین که امیش تا قربازک که بتوان
بمان گینه بم بست گوره تنها درگای توبه با دعای خیر با یکتریب کین خواه تعالی دلو درون من پاک کاتو آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.

0: يقولون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
0: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بو رافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين.
0: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
0: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولة لحمولاي خوش ويستان ببشتواني خواهي قولة أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآن بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخواهي قولة أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي بروردقار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم اي مروف چيش تيك توي توشي غرور كردوا بغراي كردوي لپروردگاري شي بخشندي خاون كرم دواجار خواي گورا بحسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگالتي خوياكا افرمي چكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجات باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصيفتكاني وبخشكاني بريتي اللتي الذي خلقك واتا ربك الكريم او ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيا لنبون وتمان لا بداخوا كا او هليهيا كا او تريت خالق او ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا او شي بديوت من بديع سماوات ماني بديع من هي ابداع من هيك او يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيق كتر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيق كده هي اتوشتيق اللي دروس بكي وكاتيك بشتيق اللي دروس بكي بلان بچی شیوه دروستی اکی لسر چی شیوازیک کاتیک شیوازیکی پیش اوترت هیا لسر او شیواز دروستی اکی او پی اوتر خلق واتا خول هیا اتوه ام خولب که با بالنده که پیشتر بالنده وجودی هیا بهی لشیوه بالنده هیا ام قرد دروست اکی و دواجار کاوکو عیسا علیه سلام روحی کرب برا با ازنی خواهی گوره او پی اوتر خلق كفرمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلقوا واتا قري لبرد سابو لشيوي بالنده كاكا بيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواهي قورا أو بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني شتيق لشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوا سواك اي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوة اندا مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوا فسواك واتا ماني ببيك مكوريش اقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك كمكوري بديه ناو دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناو لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا أونية كإنسان بجوان ترين شيء وشكرا زوجها برسيارة كريه كخواي قورة اگر خواي قورة انساني لسر احسني تقويم دروس كردوا اي بوشي كسي نابينايا كسي قاشينيا كسي دسينيا كسي كم انتاما في احسني تقويم واتا انسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلسنگان دنو معملي هيا لقلش تكانا شكرا فرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كوات باسي خلقتنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نبي أمنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانترين شيوهايا خو أقر كسيك أما بكارنياني ثم رددناه أسفل سافلين أو كاتا ما بيتو برو أسفل السافلين كوات التقويم ليرا بمعنى هلسنگان دنيا في أحسن تقويم لجبجوان ترين شيوة أتواني ما مالالك روش تكان أبكاو هلسنگان دن بوها مشتكاني وجود وجيان وكون بكاو بتواني جيانك جوان بخيب دروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا أجزا كانم أم آياتا
پی من افرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیچو به هاوسنگی بدی هنرای تو درست کراوی واتا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناغ با قناغ دواتر ام جست جوانو طواو بیکم و کوری پی بخشیوی خلقکا اصلی وجوده یعنی نبونی انسانا لشته کیتر لسر شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خاوانی جوانترین هاوسنگیو جوانترین توازونه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلك دعاية فرمي في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة طبعا ليرات تقديم يكيا في أي صورة بو قرنجي بيدانو تعظيم واتا ك في أي صورة بلين أم تقديم ليريا بو تشيا بو قرنجي بيدانو واتا قرنجي بيدانك يعني واتا لحرشي ويك كقورو قرنجا في أي صورة واتا لحرشي وازيك لحروينيك كغورو وغرنغا تو بدي هاتوي ما شاء واتا بيويت مشيئة اليريا إثباتي مشيئتي خواي غوريا مطلقي خواي غوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي غوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قولا قنم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قولا كان بدي هاتو ريس كراوا اوا تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كم مصدرية ما بس اوهي كخواي قورا لهر شيء ويك بيو دروسيك ما كمصدرية واتا لهر شيء ويخواي قورا بيويت ام انسانا بدينه ودروسيك طبعا ازا كان ملاحظيه كيام كلمة ركبك ركبا ركب بو چي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اگر كشتي بي اگر ولاغ بي اگر حشتر بي اگر اوتومبيل بي هر چي انسان بقوازيته اوه بي اوتري اوه ركبي بي اوتري واتا منا آياتك أويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو أندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا أتواني أوي أيو بيكات وأم جستيا أتواني وال إنسان بكا بيبا جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوو هدف إما سيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودن نكاتوا هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوا توا او انا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وشنك لعبادتي خوايا سركوتوبي او انا تو صفتي جينشيني پروردگار لسزبي پی بخشراو تو جنشینی خواهی گوری خواهی گورش انسانی واد روز کرد و واب دیه ناو فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي واد روزی کرد و کتوانه هی ببی بجنشینی خواه لری چی و وسخر لكم ما في السماوات و ما في الارض خواهی گور اوی لس آسمانکان و زوی تسخیری کرد و جرباری کرد و بو انسانکان و کواتا انسان برزن بشيوي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوي كي كامل هاوسنگ دروس كراوا كاتواني تسخيري زوي اسمان كان شبكا بلا متروت معناو انسان كان خويتي كايراديني وكضعفي هي وك كومل هيك شتيل جان انسان واك كانسان او هي زي هي درينا خاتو او امان جي كبو بديهات وك جنشيني خو عبادتو او داني سرزويا جبجينك عزيزان مروف فيري رزام من ديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تانانت خيزان زمان قوميات أمانه هيتش خوت هل نبجاردو
اكتر بيوز ناكا انسان لوت برز بي انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمو كسوكاري انسان خاواني فيز بي مند بسر خلق ابكا چون که همو اوه كاتو هتا هيچي خود نيا هموی پروردگار پی بخشیوش و هر کسی کش نقصه چی هبه کموکوری نطواوه چی هبه ابه بزانه او ویستی خواهیو ببه حکمت نیا خواهی گورا کارکانی ببه حکمت انجام ناده اما حتی پی من فرمی ای انسان تو پروردگاریک بدیه ناوید تو پروردگاریک بدیه ناوید که خوانی حکمته ربه ما غرك بربك الكريم مادم خوي جورا ربا برور دكردنيش مرجنيا همو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برور داكي مرجنيا بردوامش دي بي بخشي هني خوردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شوي نايل لي بوي بشك ازاني خراب بوي زياني هي تو دارمي ويك اگر بوي قشبك ابي بيبريتو انسانی جوایا خوای گوره پروردگار پروردتا که هنی جار با عطا و هنی جار با منع الیریایا که پروردگار فیر من اکا لیا که موشه قرآن لا که قرآن اکیتا و یا که موشه گیتا بردمت الحمد لله رب العالمین پیتا فرمی ای انسان تو پیویستت بحمد هیا تو ابی حمدی خواب کهی حمد جای لشکر چکا شکر تنها بو او نعمتانه کدست اکوه بلام حمد بو خوشی و نخوشی شا بو لشساقی و بو نخوشی شا بو دولمنی و بو هجاری شا بو مصیبت و بو کار آسانی شا بو ای پیتاله ای انسان تو لج لبروی تو پروردگاری کده الحمد لله رب العالمین مادم خوا رب العالمین کواته هنی جار من اتکا بلام او توی انسانی ابي اگاد لبه او توی انسانی ابي اگاد لبه بزانی ام پروردگار مهربانا کاته منع کرد لیکا او خود عطایا بویا ام آیتان ایزا کن فیری او مانکا که ایم رازی بین بو بشانی خواه پیدا بین رازی بین بنعمتکان لکاتی بلام مصیبتکانا تسلیمی قدرو تسلیمی حکمتی خواه بین و همو کاتیکا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن بپشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصر حلقکانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوه که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او سرفی بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: أذكار النوم.
2: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

ربي؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان ده. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس أمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: پنجوین مێژووی سەنگینە شارەکەی پنجوین کوێستان نشینە و خۆشترین شوێن ژینگەی دڵگیرە لەسەر سنوورە لە پێگەی بووندا خاوەن کەلتورە لە ملەکەوە دەستپێکی شارە لە دیدی یاران پڕیادگارە تا چاو هەڵبێنی لەوێ ئەڕوانی بۆ شاخ و دەشت و دیمەنی جوانی سەرچاوە و کانی ئاوی سازگار ناز و نیعمەتی لەڕووی ڕۆژگار هەر لە ناو شاخان تا چەمی گەورە شوێنەواری شار سەمان و دەورە شەتاوی کانی لە پێگەی ژینە کانی حەیاتە یان کانی مینا چەند سەیرانگای خۆش بۆ دڵخەمبڕە وەک سێچاکان و ئەلیاسا فڕا لە بەشی باکوور باخی بلکیانە ئارامگای دەرون سوکنایی یانە سروشتی دڵگیر لە وەرزی بەهار حەوز و ئاوەکەی گونجاوە و لەبار پێنجوێن شارەکەی جوانی سەر ئەرزە ڕێگەی کاروانی و کاری سەرمەرزە ڕێگەی هاتوچۆی خزم و دۆستانە باشوور ڕۆژهەڵات بۆ کوردستانە هیوا ئەخوازین شارەکەی پێنجوێن هەر ئاوەدان بێ دڵخۆش دڵنوێن دیداری هەوار بیسەرانی بەڕێز ئازیزان هەر لە بەردەوامی ناساندنی مامۆستایانی ئاین و زانایان و مەشخەڵدارانی میحراب بەردەوامین لەم بڕگەیەدا بە هەڵوەدای ئاشنابوون با مامۆسایەکی تر دەگەڕێینەوە بۆ چەند ساڵێک بەرە ئێستا و لە شاری پێنجوێن دەچینە خزمەت مامۆستا عەبدولەتیفی ڕاوگان کەوا لە ساڵی 1968 زاینی لە گوندی ڕاوگان لەدایک بووە و یەکێک بووە لە وتاربێژە سەرکەوتووەکانی مزگەوتی قازی محەممەد لە شاری پێنجوێن تا کاتێک نەخۆشی کرۆنا بڵاو بوویەوە و مامۆستا عەبدولەتیف لە بەرواری 25/6/2020 یانی پاکی سپارد و کۆچی دوایی کردووە و لە ئاپۆڕای جەماوەرێکی زۆردا لە گۆڕستانی ڕاوگان بە خاک سپێدراوە لەو بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین
1: بسم الله الرحمن الرحيم أمره شواري يوم زيد وزار الفعوزة تنسي في قمداني شتم جهالي كان فقل الدربات الشاعر ناواي كتاك لانشي أنا موصي بيمي ريب لخزمة دام ناوم لطيف علي الشريف الرحيم والدي هلتار نطفو صصتو هشت لدى يقوي قندي الراوغان سربا خلطايته نجوان صاری مصطفی حفظ او شوار شما تبر فرندن حفظ او شوار بو پینج و هل او کاتف شما تحجره شوار صالی لگندکی خومن صالی 1989 آمده ایک شتو کاری بکر جم طواو کر پاکشان بوم بسرباس لجیش عراق نومانگو سنوز اک سربازیم کردو و پاکشان پینج مانگو نوغ سکرهی و پاکشان انتفاضه هاد بسره در تاییخی 993 بوم به اتربش لگندکی خومه شهانی بس الانتفاضه و بردوام علوم شرعین خندوه بلکی چوار من دالم دو کرو دو کس
2: خیلی دوازی بودوه
1: سالی 992
2: او پیمانگای شهانی چی بودو آو که؟
1: بله یکی دی 992 پروسیح بگریم انجام ده لسالی 2012 بول یعنزه پیمانگای زرسه ایسان به حدست امانی بشی و تربیشی محفظی خطابی پیدالم دو ساله بشم تواو کرد اتر با رسمی بوم با و تربیش و پیشنویش لمزم تقاضی محمد لپینجین در 2013 بدوا
2: کی دست داو تا شعر حزیلی اکی تو جویلی اکی تو انوس
1: زیادر لکربن 2009 تقريبا صار يمكن زيكي نرشعت كل هاي النبو بشعر هرا وانديه كمكس الظلام كنت شعر وزيات رمهي بابوني جاكم بابوني مناسب ويتي دعوتك كامل جاوز تسوى ديره
2: لو تارغانا شعر خنيتوان لم لولا لمن ميوان داريو
1: من ميوان داري لحر شعر كابسل خزم للشعر ودوستي شاعرانم شاعرنين بس دوستي شاعران مشاعرانم خوش دوي وتارغاني هيريشم لخط وثار نوتو بينجي شيطامكي بشعره تقلو شاعرات قديمانا وكو بير الورد ومولوي ومحفي ونالي وشاعران تازا وكو جن أبطال وحد شاعركم بدأتي
2: وتقلو شاعران يعمل راحي وكو وانيه لكو مامسام الاخري
1: وكو بغير مامسام الاخري وكو أوكاد محمدي قندي بالي كدر وكو وفاق سيان رنياني لسليماني اما نتيك عجل الى طمحي وكاك جلال طاهير وكو
2: أنا مصدر جيدة أنا قرنوني لقل كساب الشعر
1: زور هم زور ما كمي
2: بلا يدي سركوتو بي شلا
1: أنا برا لدو سيكمي بلا مكما
2: دي سركوتو بي
1: الشعر كانش مرهز نور شعر نو هم لفزمتا شاعرني لفشاعران مخوشة ودعاء خيرم هي صحيح ورا لكم كوريا كان من لبوريا ودسي توف قول سلام عليكم

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش اميشو بردوام لي خوش بو مهربانه

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

اوانا سوين دکان يان کردوا بقلغان بو خوين تا سرو مال يان سلامت بيت بو خوية شوا بربست يان دانا واللبردم برو پیس چوني ريبازي خدا دا هر بویش سزاو آزاري چی سر شور کر بو يان آماده يان.

او سزايا بهوي او وابو براستي اوان دجمناتي خدا و پیغمبرك هيان کرد او شي دجايتي آيني خدا بكاد با چاك بزانيت خدا سزاو طولي زور بعيش و آزاره.

اوانا شي كبشوين كوزبران و پشتوانان دا هاتن تاكو تاي دنیا اما دعاو نزايان و بردوام دلين پروردگارا لأيمو لو برايا نشمان خوش ببا كپیش ايمار ربازي ايمانيان گرتبرو لدلکان من دا هيد جار بغزو كينيگ مخرد دلمانوا لآستي اواني ايمانيان هنوا پروردگارا تو براستي بسوزو بخشندو مهربانيت.

0: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
1: هوزي جولكا هر جيز بيك پارچه ناويرن دجي ايوه بزنگن مگر لشويني قائم و قلائي سخت دا يان لپشت ديواري برزو قائمه و تنك او جوانا نيوان يان زور ناخوشو چاري يك تريان ناويد هرچند واد زانيد يك پارچن بلام لراستی دا دلکانیان دورن لیکوا چون که اوانا جیرو هوشمند نین.

نمونيان وك نموني بيبا وراني أمن زي كان وايا كلا زنجي بدر دا بانجامي كارو كردوي خويان قيشتن لقيامتيش دا سزاي بأيش و آزار بويان آماديا.

نواني جور وكان لقل جوكان وك شيطان وايا كهاني آدمي زاد داد لري خيال ووسوسوا بيدليت ورك كافر با بجوان كرني همو جور تاوانيك كخدا بي ناخوشا جاكاتي ككافر بو واتا او كاراني انجام دا كشيطان بي رازيا بيدليت براسي من بريم لتو من لپروردگاري جهانيان دترسم.

0: الظالمين
1: سرنجامي هردوچيان شيطان و آدمي زادي كافر اويا كهردو لدو زغدا بو هميشا بنمريد من نوا اوش پاداشتي استمكارانا

أي إيمان داران براستي لإبراهيم وأواني كالقلي دابون نموني چي تاكتان خراوة برچاو كاتك كاب بقومك إخوان ينود دواي صالها بانقواز إما برين لإيوو لوشتانشي كالجاتي خدا دي پرستن إما باورمان بو دينو آيني إيو النية إتر دشمنايتيو رقابراتي لنيوان من دا برپابوا تا أوكاتي كباور بخداي تاكو تنهادهينن جگل لو بلینه ابراهیم دای بباوچی ووتی بگو من داوائی لی خوش بوند بودکم دا صلاتی خداشم نیا اگر کار سات یکت بسر بهیند اینجا ووتی پروردگارا هر پشت من با تو بستوو هر بولای توش گراوی نتوا سر انزامیش هر بولای تویا.

بو اوي چابيان لبكن بو او كسي كاواتو اميدي الرزامن دي خدايو للروجي دوايدة ترسيتو حسابي بودكات جا اوشي كا پشت هل دكاتو شوين ريبازي اوان ناكويت او بابزانت خوي زرر دكات چونك خدا هر خوي بنيازو شايستي همو جور سپاسيكات.

0: الرحيم
1: نزيك خدا خوش ويستي وسوز برپا بكات لنوان ايو و اوان ادا كدجمنايتي تان لقل كردن لوانو هنده چيان باور بهنن هميشه خدا بدا صلاتها هر او خدا يجلي خوش بو مهربانا چاو پوشي لرابر دودكات.

0: الظالمون
1: براسي خدا تنها قد غي اوتان لدكات كبشتواني بكن لواني كزنجان برپا كرد دجي آينو دريان كردن لشوينواري خوتانو پشتواني اوانيان كرد روليان هبو لدر كردن تانده اوشي پشتوانيان لبكاتو خوشي بوين جا اوانا هرستم كارن.